عليه وسلم: الناس يشتغلون بذكر الله وهذا خير، ويكثرون من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خير، وفي الاحتفال موعظة دينية وهذا خير، وفي الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم تذكير بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، والثبات على دينه ونهجه صلى الله عليه وسلم إلى الممات. وفي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف اجتماع الناس على الخير وعلى الطاعة، واجتماع الأحبة غنيمة، وهذا من جملة الخيرات. وهذا الذي ذكرناه الآن زد عليه إطعام الطعام الحلال، وتوزيع الحلواء، وتوزيع الشراب الحلال على الناس، على الفقراء، بل وحتى على الأغنياء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تصدق الليلة على غني. وفيه أيضا توزيع الطعام ربما قد يكون على يتيم أو أرملة أو محتاج، يعني هذه الخيرات تعم الجميع ولا يقتصر فيها على صنف من الناس، بل يصل هذا الخير إلى الكل. وهذا الذي ذكرناه من العناوين كل ذلك داخل تحت آية من كتاب الله، قال الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن هذه العناوين كل عنوان منها تحته من الخير الكثير. لو أردنا أن نتكلم عن هذا العنوان أو عن ذاك العنوان وحده لأخذنا الوقت ولضاق المجال، لكن ذكرنا فقط العناوين. وكل هذه الصنوف من الخيرات لها أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. هذا مما يحصل في المولد النبوي الشريف. ثم إن الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم له أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل في القرآن الكريم في مدح المؤمنين المسلمين من أتباع النبي عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام: الذين أحدثوا بدعة الله ما أوجبها عليهم، الله ما فرضها عليهم، ولا المسيح عليه الصلاة والسلام أوجبها عليهم، مع ذلك هم أحدثوها من تلقاء أنفسهم. لماذا؟ لأنهم أرادوا زيادة الخير. ما هي هذه البدعة؟ تعالوا معي إلى الآيات الكريمة من سورة الحديد. يقول الله عز وجل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. أولا أثبتت لهم هذه الآية أنهم كانوا متبعين لعيسى عليه الصلاة والسلام، يعني على الإسلام، يعني على الإيمان، يعني على التوحيد. لم يكونوا أشركوا ولا حرفوا ولا بدلوا ولا زوروا ولا غيروا. إذن هذا المدح لمن؟ للمسلمين المؤمنين الذين كانوا تابعين لعيسى عليه السلام على الإسلام، وليس الذين جاءوا فيما بعد فكفروا وأشركوا وحرفوا، بل هؤلاء ذمهم الله كما سيأتي معنا في الآيات. إذن انتبهوا معي، الله أثبت لهم أنهم كانوا تابعين لعيسى على الإسلام، لأن عيسى كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم الإسلام، وجاءوا بتوحيد الله وعلموا الناس أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وأن الله لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل، لا يشبه شيئا من كل خلقه، ليس جسما ليس حجما، لا يتصور في البال، لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، وليس في الفضاء كالهواء،
بل هو موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. لاحظوا، الله يقول وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، هذا مدح. انظروا إلى المدح الآخر، رأفة ورحمة. إذا مدحهم أنهم كانوا بهذه الصفة، أنهم كانوا رحماء، كانوا يعطفون على خلق الله، وكانوا يرحمون الناس ويتراحمون فيما بينهم. إذا مدحهم بالرأفة والرحمة. ثم الآن اسمعوا معي وانتبهوا ماذا جاء في هذه الآيات الكريمة من سورة الحديد. يقول الله عز وجل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. هنا الآن دخلنا في صلب المسألة، في أس المسألة. ما هي؟ الله قال ورهبانية ابتدعوها. ما هي الرهبانية التي هم أحدثوها؟ هي أنهم تركوا الزواج من غير تحريم له، لم يحرموا الزواج، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تزوجوا، والأولياء والصلحاء تزوجوا، وهؤلاء لن يكونوا أقوى في الزهد من الأنبياء. هؤلاء الذين أحدثوا هذا العمل لن يكونوا أزهد من أنبياء الله تعالى. فإذا الرهبانية هنا هي أنهم انقطعوا عن الزواج، تفرغوا للعبادة، تفرغوا للطاعة، لأنهم قالوا إذا تزوجنا سننشغل بالعمل، بالزراعة، بالتجارة، بتحصيل النفقة، ثم بتربية الأولاد، ثم بالنفقة على الأولاد وعلى الزوجات. قالوا نترك كل هذا ونحن لسنا يعني في حاجة للزواج، فلا نريده، إنما نتفرغ للطاعة والعبادة، مع أن الزواج حلال. هم لم يحرموا الزواج، الزواج حلال، لكن هم لم يحرموه، هم لأنفسهم أرادوا أن لا يتزوجوا، وانقطعوا للطاعة والعبادة وتفرغوا لذلك. الله مدحهم على هذا أم ذمهم؟ مدحهم. اسمعوا نكمل بقية الآيات. ورهبانية ابتدعوها. ما معنى البدعة؟ البدعة هو إحداث شيء، عمل على غير مثال سابق. يعني هذا العمل لم يسبقوا إليه، هم أول من عمله، أول من أحدثه. وانتبهوا معي، الله ما فرض عليهم ذلك، الله ما أوجب عليهم ذلك، والإنجيل الأصلي الصحيح ما أوجب عليهم ذلك، والمسيح عليه السلام ما أمرهم بذلك. يعني هم الذين أحدثوا هذا العمل، هم الذين ابتدعوا هذا العمل. اسمعوا الآن معي وانتبهوا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الله يقول ما فرضها عليهم، إذن هم لماذا أحدثوها؟ اسمعوا الجواب من الآية، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم أحدثوها ابتغاء رضوان الله. هنا إلا ابتغاء رضوان الله، أي ابتداعهم لهذا العمل، إحداثهم لهذا العمل لأي غرض كان، لأنهم أرادوا أن يتفرغوا لطاعة الله. إلا ابتغاء رضوان الله، ولو كانت محرمة، ولو كانت شركا، كما تزعم المشبهة المجسمة الذين يحرمون المولد والاحتفال بالمولد، ويحرمون التوسل، ويحرمون التبرك، ويحرمون الاستغاثة، ويحرمون السفر بقصد زيارة قبور الأنبياء والأولياء، ويكفرون المسلمين في الشرق والغرب إذا قالوا بالتنزيه والتوحيد ونزه الله عن القعود والجلوس. هؤلاء المشبهة المجسمة عندهم كل شيء لم يأمر به الله، لم يأمر به القرآن، عندهم بدعة محرمة، عندهم بدعة ضلالة. لو كان كما تزعمون، كيف أخبرنا الله
أنهم أحدثوها ابتغاء رضوان الله. لو كانت شركا لا تكون سببا لنيل رضوان الله، لو كانت محرمة لا تكون سببا للحصول على رضا الله. ثم اسمعوا بقية الآيات: إلا ابتغاء رضوان الله. يعني هناك بدعة حسنة يحدثها العلماء الذين أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولها أصل موافق في الشرع، فتكون بدعة حسنة، مسنونة حسنة، موافقة للشريعة، ممدوحة، ليست محرمة، ليست شركا، ليست ضلالة، والذين أحدثوها وابتدعوها لهم الأجر والثواب بدليل هذه الآيات. ثم اسمعوا ماذا قال القرآن في الذين جاءوا بعدهم: فغيروا وحرفوا وبدلوا فما رعوها حق رعايتها. من؟ الذين جاءوا فيما بعد فحرفوا شريعة عيسى وبدلوا ونسبوا لله الزوجة والولد وغيروا وكفروا وقالوا بالشرك بدل التوحيد. الله ذمهم، ماذا قال؟ فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. تأكيد آخر على أن الذين أحدثوا هذا العمل، يعني الذين كانوا مسلمين مؤمنين تابعين لعيسى على الإسلام، الله أثبت لهم الأجر. ولو كانت محرمة، ولو كانت بدعة شركية كما تزعم المشبهة المجسمة، كيف قال الله تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم؟ وهل البدعة المحرمة فيها أجر؟ وهل البدعة الشركية فيها أجر؟ وهل البدعة الضلالة فيها ثواب؟ وهل البدعة الضلالة يبتغى بها رضوان الله تعالى؟ لا. إذن القرآن فضح المشبهة، والقرآن فضح المجسمة، وأثبت أن هناك بدعة حسنة موافقة للدين، موافقة للشريعة الإسلامية، موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، موافقة للقرآن، موافقة للسنة النبوية، وموافقة للإجماع. واسمعوا معي، الله يقول فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الأجر. وهذا قرآن. وأما من الحديث، من الدليل على وجود البدعة الحسنة، ما ثبت في صحيح مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. لاحظوا، انتبهوا معي، الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح هنا ماذا قال؟ قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ولم يكن يتكلم عن نفسه فقط، لأن بعض هؤلاء المشبهة ماذا قال؟ قال يعني هذا ما فعله الرسول أو أمر بفعله. الرسول ما قال ما فعلته أو أمرت بفعله، قال من سن في الإسلام، يعني هذا للمجتهدين في زمانه وللمجتهدين الذين يأتون بعده، هو أذن لهم. قال من سن في الإسلام سنة حسنة، مدحهم، شجعهم، أثنى عليهم وسماها حسنة. ولو كان مطلق البدعة شركية وضلالة ومحرمة كيف يسميها حسنة؟ ثم في الأول ماذا قال؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. يعني هناك نوع من البدع فيه أجر، فيه ثواب، وهي البدع الحسنة. لاحظوا ماذا قال في نفس الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، سماها سيئة وقال عليه وزرها، ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. إذن الرسول نفسه بين وفرق بين البدعة الحسنة وبين البدعة السيئة، وهذا دليل لأهل السنة والجماعة على جواز الاحتفال
بالمولد النبوي الشريف. والله عز وجل ماذا قال في القرآن لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وإنك لعلى خلق عظيم. وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه البيهقي. إذن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يخالف القرآن، وليس فيه ما يخالف السنة النبوية، وليس فيه ما يخالف الإجماع، بل إن علماء الأمة من القرن السابع الهجري وإلى اليوم مجمعون، مطبقون، متفقون على جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء والحفاظ والأئمة المشاهير والكبار في جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأفتوا بجواز ذلك. وممن ألف في ذلك، وهذا على سبيل المثال، ممن ألف في ذلك شيخ الحفاظ العراقي الحافظ ابن حجر العسقلاني، أفتى في ذلك الحافظ السخاوي، الحافظ السيوطي، أبو الخطاب ابن دحية. وهذا الكتاب الذي أمامكم فيه مئات من أسماء العلماء وأسماء الكتب التي ألفت في المولد أو أفتى فيها العلماء بجواز الاحتفال بالمولد منذ نشأة الاحتفال بالمولد وإلى اليوم. فهذا الكتاب يكفينا المؤنة، هذا الكتاب فيه المئات من أسماء العلماء وأسماء الكتب ووزارات الأوقاف ومفاتي الدنيا والعلماء والحفاظ والقضاة والأئمة والفقهاء الذين ألفوا في المولد أو أفتوا بجواز الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يرجع إلى الكثير من الأدلة مع أسماء الكثير من العلماء فهذا الكتاب مطبوع وموجود في الأسواق. ثم هؤلاء الذين يحرمون الاحتفال بالمولد ويقولون الرسول ما فعله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ما فعلوه، ماذا يقولون؟ ولو كان فيه خير لفعلوه قبلنا. نقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ما طبعوا المصاحف ولا أمروا بطبعها، بل الرسول عليه السلام عندما أملأ المصحف، أملأ القرآن، قرأ القرآن على الصحابة وكتبوه كان مجردا عن التنقيط وعن التحريك وعن كل العلامات الموجودة اليوم في المصاحف المطبوعة. يعني هؤلاء أتباع هذا المجسم الحراني وأتباع هؤلاء الذين يكفرون الأمة ويقولون بدعة والرسول ما قال احتفلوا ولا احتفل، قولوا لهم لو بقي المصحف كما كان أيام الصحابة مكتوبا من غير وضع أسماء السور ولا عدد أرقام الآيات ولا العلامة عند الجزء ولا العلامة عند الحزب ولا الفواصل ولا التحريكات ولا الشدات ولا حتى التنقيط، لو كان مجردا عن كل هذا كيف أنتم كنتم ستقرؤون المصحف اليوم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال اطبعوا المصاحف وأنتم تطبعون، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال افعلوا كل هذه الأشياء التي سميناها وذكرناها في المصاحف وأنتم تفعلون، بل أنتم اليوم في مطابعكم تزيدون الألوان وعلامات الحركات وتزيدون شيئا يتعلق بالزينة، كل هذا ما كان في مصحف الصحابة الكرام عندما كتبوه عندما أملى الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم. كيف تفعلون كل ذلك والرسول ما فعل ولا قال افعلوا؟ فقبل أن تحرموا على الأمة المولد والاحتفال بالمولد نتحداكم أن تدوروا في كل الدنيا والأرض وترجعوا بالمصاحف كما كانت أيام الصحابة،
ثم تعالوا وتكلموا معنا في المولد، هل تقدرون على ذلك؟ لا والله، بل ولا حتى لأنفسكم، بل حتى لمشايخكم لا تقدرون على ذلك. إذن لماذا تكذبون على الناس؟ لماذا تزورون وتحرفون؟ ما يعجبكم تبيحونه ولو كان بلا دليل، وما كان يخالف مذهبكم تحرمونه ولو كان النص القرآني والحديثي والإجماع معه. كم وكم لكم ومضى عليكم وأنتم تصرخون وتصيحون وتولولون في التلفزيونات والفضائيات والإذاعات والمنابر والمنتديات، تقولون هذا حرام وهذا حرام وكذا حرام، وقيادة السيارة على المرأة حرام، قيادة المرأة من غير محرم حرام، وها أنتم اليوم تراجعتم عن كل هذا، غيرتم كل هذه الأحكام، وأكثر من ذلك عشرات الأحكام الآن رجعتم إلى إباحتها. لماذا ولخاطر من؟ إذن أنتم لستم جماعة دين وعلم، أنتم تحكمون على البشر بما ترونه وتريدون حكم الناس بآرائكم، إذن أنتم مزورون، فأنتم لستم مع السنة ولا مع القرآن، أنتم أتباع الهوى والدنيا. أما أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية هم أهل الدليل، هم الذين وفقهم الله لفهم القرآن والسنة النبوية وإجماع الأمة الإسلامية، فالحق كل الحق مع الذين يحتفلون بالمولد بما أذن به الشرع. أدلة جواز الاحتفال بالمولد بالمئات، قبل أن تتكلموا وتحرموا من عند أنفسكم، تعلموا قبل أن تتكلموا إلى كل أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى كل أتباع الرسول، إلى كل مسلم في الأرض، احتفلوا بذكرى مولد النبي وأظهروا الفرحة والبهجة وازدادوا حبا برسول الله وتعلقا برسول الله، وعلموا الكبار والصغار أن يحتفلوا في المساجد، في البيوت، في المدارس، في الجامعات، في الشوارع، وأن يظهروا البهجة بذلك، وأن يوزعوا الطعام الحلال والشراب الحلال على الناس، شكرا لله تعالى على نعمة بعثة محمد وعلى نعمة وجود محمد وعلى نعمة أننا من أمة محمد. فالاحتفال بالمولد هو متضمن لمعنى الشكر لله، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى وهلاك فرعون، وهذا دليل لنا على أن يحدث المجتهد العالم ما يراه موافقا للشريعة والدين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صحيح مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. لماذا قال ما ليس منه؟ يعني ما كان موافقا له فهو مقبول. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أما ما كان منه أو كان موافقا له فهو مقبول. فإذا كان الرسول صام شكرا لله على نجاة موسى وهلاك فرعون، كيف لا نحتفل شكرا لله على نعمة بعثة محمد وعلى نعمة وجود محمد صلى الله عليه وسلم؟ والأدلة بالمئات، كما قلت، الله سبحانه وتعالى يعيد هذه الذكرى عليكم بالخيرات والبركات ورفع البلاء، إنه على كل شيء قدير. احتفلوا وأظهروا الفرحة والبهجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مختارات من مولد النبي صلى الله عليه وسلم المسمى فرائد المواهب اللدنية في مولد خير البرية صلى الله تعالى عليه وسلم. تأليف العلامة الجليل الشيخ مصطفى نجا مفتي بيروت رحمه الله تعالى، المولود عام 69 و200 و1000 للهجرة، والمتوفى عام 55 و300 و1000 للهجرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أفتتح الكلام باسم الله المتصف بالصفات الأقدسية، مقتديا بالكتاب الكريم، فإنه صراط النجاح والنجاة، وأحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه الوفية ويكافئ مزيده الوافر مثل ما يحبه ويرضاه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير البرية، وعلى آله وأصحابه والتابعين المهتدين بهداه.

فهذه فرائض من خزائن المواهب اللدنية في شرف مولد من تحلى جيد هذا الوجود بحلاه، وهو أشرف الخلق الذي جاء بكلمة الحق الحقيقية، وفاه بالصدق، فطوبى لمن اقتدى به واقتفاه.

فصل في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد صلى الله عليه وسلم بمكة ونشأ في أمة أمية صادق القول صالح العمل فريدا في محاسنه ومزاياه، شب شريفا عفيفا متحليا بالصفات الكمالية، مطبوعا على الخير موحدا وقومه مشركون بالله، وكان يعبد الله تعالى على ملة إبراهيم الحنيفية، وبالتفكر في خلق السماوات والأرض، وبهذا يعرف العبد مولاه، ولهذا كان يحب العزلة والانفراد، ويكره عمل الجاهلية، ويتمنى نجاة العالم من الشر الذي تولاه.

أدب إلهي به امتاز أمي عربي لم يتربى بمدرسة علمية وفاق العالمين مع يتم فقد فيه أمه وأباه. تولى الله تعالى تربيته وطهره من دنس الوثنية، فما عظم وثنا للجاهلية ولا صنما عبد من دون الله. هكذا كان في عهد شبابه متمتعا بكمال الحرية، مستقلا ومستقيما، وهكذا كان في عهد صبابه.

ولما بلغ 40 سنة جاءه جبريل بوحي رب البرية قال: اقرأ باسم ربك، وأخبره أنه نبي الله.

ثم أمره الله بإنذار قومه فقام بهمة عالية وقال: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله، وقال: اعبدوا الله وحده لتفوزوا بالسعادة الأبدية، وقال: اتركوا ما يقول آباؤكم، فعادوه أشد المعاداة وأغروا به سفهاءهم، فقذفوه بالحجارة وواجهوه بالأذية، وتجاوزوا الحد في ظلم كل من آمن به ووالاه، ثم أجمعوا على قتله ليطفئوا نور شريعته الإلهية، فأبى الله إلا أن يتم نوره ويحفظ عليه ما أولاه.

وأمره عند ذلك بالخروج من مكة، فهاجر إلى المدينة البهية وأقام فيها موفور الكرامة إلى أن حضرته الوفاة. قام وحده ودعا إلى الله، وليس له عصبية دينية ولا مال ولا جند، وإنما أيد بجند مولاه.

وتلا القرآن، فبهر العرب الفصحاء بآياته الربانية، وتحدى به البلغاء فعجزوا عن الإتيان بمثل مبناه ومعناه، ولو استطاعوا أن يأتوا بمثله ويدحضوا حججه القوية لما اختاروا قتال من لقبوه بالأمين لإحسانه وحسناه. جهل قومه عليه فأغضى حلما، والحلم فيه سجية، وجفوه والجذع حن إليه حين مفارقته إياه، وعرفه الأحبار فأنكروه، وكيف لا يكون رسول الله ونبيه، وبه بشر الإنجيل وصرح بجلالة قدره الزبور والتوراة صلى الله تعالى وسلم على ذاته المقدسة النقية، وزاد فضله وعلاه، وأعز دينه القويم وقوة.

0: وفي ليلة مولد هذا النبي الكريم خمدت نيران المعابد الفارسية وتزلزل إيوان كسرى فتداعى وهوت شرفات مبناه إيذانا بأن دولة الشرك تزول بزوال الدولة الكسروية وظهور دولة التوحيد أيد الله بناها وأعلاه.
1: وكذا آمنة لقد سمعت تسبيح ملائكة المولى
0: ورأت أمه ذلك النور الذي أضاءت له القصور الشامية. ولما حملت به كانت قريش في جدب عم الأرجاء الحجازية فأخصبت الأرض وغدا الناس بأرغد عيش

ثم أقبل شهر ربيع الأول بطوالعه الأسعدية، وبدا هلاله في سماء الوجود، فبهر الوجود سناء. ولما تم لآمنة من حملها 9 أشهر قمرية ولدت أكمل الخلق خاتم أنبياء الله.

ولد صلى الله عليه وسلم معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء العلية، وفي ذلك إشارة إلى أنه يعلو ولا يسامى في علاه. وكيف يسامى والله أرسله رحمة للعالمين بالكلية، وخصه من الفضائل والتكريم بما لم يكن لسواه. فنحمدك أجل الحمد على ما أنعمت يا رب البرية، ونثني أكمل الثناء على ذاتك المنزه عن النظائر والأشباه. ونسألك أن تنور قلوبنا بمعرفتك، وتجملنا بالأعمال المرضية، وترزقنا حبك وحب من أحبك، وتوفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا ظلمنا أنفسنا فاعف عنا وعافنا من كل بلية، وارحمنا يا من وسعت رحمته من أطاعه وعصاه، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأنلنا يا أكرم الأكرمين ما نرجوه من رضاك ونتمناه، وزد في شرف نبينا وبارك عليه بصلاة سرمدية وسلام يتوالى ويدوم إلى أن يبلغ الدهر منتهى.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

عاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

فطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت.

الصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

وبالشمس اجلو أحزاني وهمي وفرج كربتي وأدم صفائي بليل والضحى يا رب.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه، وتوجيهه إلى الخير، وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح. وأمثال هذا الرجل في هذا الزمن قليل جدا.
1: يا من بهديك أفلح السعداء.

يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء وبعثت أميا تقول فتغتدي وبعثت أميا تقول فتغتدي من

وعدلت في أمري.

وترين نثر النثر يسطى مشرقا في الكائنات فتنجلط.

وسويت مسر البن يقطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء يا واصف الأبصار

يا واصفا صعتيت بوصفه وكأنك الرسام هو البناء وكأنك

0: وكأنك هو
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. معنى هذه الآية أنه يوم القيامة الملائكة يأتون فيحيطون بالإنس والجن. وأما معنى وجاء ربك أي جاءت قدرته، أي الأمور العظام، لأن يوم القيامة تظهر فيه أمور تذهل العقول، وهذا بعدما يقوم الناس من قبورهم، وهذا يقال له إسناد مجازي. الإمام أحمد رضي الله عنه قال: جاءت قدرته. روى ذلك عنه البيهقي، وذكره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. أما بعض من يدعي العلم، عندهم المؤول معطل، هكذا يقولون، ثم يؤولون في المواضع التي يعجبهم فيها التأويل، لأنهم يمشون على هواهم لا يمشون مع الحق. لما يساق الناس يوم القيامة، الكفار الملائكة يجرونهم على وجوههم، أما المسلمون أكثرهم يمشون مشيا، أما الأتقياء لا يمشون، إنما يركبون نوقا لم ترى الخلائق مثلها من حسنها وجمالها، عليها رحائل الذهب، يركبون ويأتون إلى الموقف. وقد ورد في الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المتقين لا يحشرون على أقدامهم، بل يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلها، عليها رحائل الذهب. هو سيدنا علي لا يقول هذا لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأتقياء يوم القيامة لا يصيبهم حر الشمس، إنما يكونون تحت ظل العرش، وكل شخص يوم القيامة معه ملكان، ملك وراءه وملك قدامه. وبعدما يخرجون من القبور ويساقون إلى مكان، الله ينقل البشر من الأرض إلى ظلمة، يفصلون عن هذه الأرض بقدرة الله فيعيشون في تلك الظلمة. وفي هذه البرهة يبدل الله هذه الأرض، هذه الأرض تندك تصير مثل التراب الناعم، الجبال لا تبقى والحفر والوديان لا تبقى، الله يبدل هذه الأرض أرضا غيرها، هي كالفضة النقية ليس فيها طريق ليسلك إلى جهة، هي كالكف، فيرد الناس من تلك الظلمة إلى هذه الأرض الجديدة، وعليها يحاسبون ويسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. كل شخص يسمع كلام الله، والجن كذلك، ثم ينتهي الله من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأنه يكلمهم بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ويفهمون هذا الكلام مع أنه ليس حرفا ولا صوتا. الله يخلق فيهم معرفته، فيفهم هذا: لما فعلت كذا؟ لما قلت كذا؟ لما لم تؤمن بنبيك الذي أرسل إليك؟ الأولياء يفرحون لما يسمعون كلام الله يزدادون فرحا. هم كل ساعة في فرح من وقت أن ماتوا إلى أن تبعث أجسادهم من القبور. ثم إن كل مدة يوم القيامة قدر 50,000 سنة، لكن الشمس لا تغيب بل تبقى في الفضاء قريبة من رؤوس الناس. ولو كان الإنسان يموت من حر الشمس لماتوا، لكن الله ما كتب لهم الموت. الإنسان في هذه الدنيا إذا اشتد عليه الألم يموت، الله يخلق فيه الموت. أما في الآخرة مهما تعذب الكافر لا يموت. قبل أن يدخلوا جهنم من حرارة الشمس لو كان يوجد موت هناك لذابوا. الله تعالى ينتهي من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأن كلامه ليس حرفا ولا صوتا. ثم المؤمنون يساقون إلى الجنة والكفار يساقون إلى جهنم. وبعض المسلمين الذين كان عندهم ذنوب كبيرة ثم ماتوا قبل أن يتوبوا يدخلون جهنم ثم يخرجون. أما الكفار يعيشون حياة لا نهاية لها، لا يموتون مهما طال الزمن، لكن مع العذاب الأليم من غير انقطاع. وهذا معنى قوله تعالى عن الكافر لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيرتاح من العذاب ولا يحيا حياة هنيئة. والمؤمنون في الجنة يعيشون في نعيم بلا مرض ولا فقر، ويجدون ما يشتهون من الأكل والشرب واللباس بلا تعب. من شدة الفرح المسلمون في الجنة لا ينامون، لا يوجد نوم عندهم بالمرة، لأنهم لا يتعبون لا فكرا ولا جسدا. ومن الأمور العظام يوم القيامة أنه يخرج من جهنم قطعة كبيرة من النار، الملائكة يقودونها 70,000 سلسلة، بحيث يراها الناس وهم في الموقف. هذه القطعة ينظرون إليها فقط، الكفار يرتاعون ارتياعا شديدا من هولها، والمسلمون يرونها، أما الأتقياء فلا يحصل لهم شيء من الفزع. ثم الأرض التي يعيش عليها الناس اليوم يؤتى بها يوم القيامة لتشهد، هذه الأرض تشهد لهذا الشخص بما عمل عليها من خير أو معصية، فمن عمل خيرا تشهد له بالخير الذي عمله، ومن عمل شرا تشهد عليه بالمعصية التي عملها. تقول فلان يوم كذا وكذا عمل علي كذا وكذا، وكذلك يد الشخص تشهد عليه بما عمل، ورجله تشهد عليه بما عمل. أما المعصية التي تاب منها فلا يشهد عليه بها. فهذه الأرض يؤتى بجزء منها يوم القيامة لتشهد على الناس، التقي يفرح لأنها تشهد له بالحسنات. لذلك سمي يوم القيامة بيوم الفاضحة. ثم هذا اليوم الذي هو 50,000 سنة بحساب الدنيا للغروب والشروق، من أول ما يخرج الإنسان من القبر إلى دخول قسم منهم الجنة وقسم منهم النار، هذا الوقت الطويل الله يجعله للتقي بمقدار فريضة الظهر أو العصر، لأنه امتلأ فرحا، وهذا قبل دخول الجنة. وهذه 50,000 سنة مقسمة إلى 50 موقفا، ثم بعض الناس الله يجعل هذا اليوم الطويل لهم بمقدار تدلي الشمس للغروب إلى أن تغيب، يعني نحو ساعة تقريبا. ثم أكثر الناس يخرجون من القبور بلا ثياب، حفاة عراة، لا يلبسون حذاء ولا خفا، غرلا، حتى هذا الجزء الذي عند الختان يقطع يعود كما كان. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، معناه أن الله يعيد الخلق كما بدأهم. أول ما خرجنا من بطون أمهاتنا لم يكن علينا لباس، والقلفة متصلة بموضعها. أما الأولياء عندما يموتون قلوبهم ممتلئة فرحا، لأن الملائكة يبشرونهم، يقولون لهم: أنتم ذاهبون إلى رضوان الله، إلى جنة الله، إلى روح وريحان. ثم بعد أن يدخلوا القبر يرون من النعيم، بحيث إنهم لو عرض عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا لا يحبون إلا الشهيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا الشهيد، هذا القبر الذي هو مقدار ذراع ونصف عرضا وخمسة أذرع طولا، الله يوسعه عليهم ويملأه نورا. وتأتيهم رائحة الجنة، هم يشمونها ويتنعمون بها وهم في قبورهم، لكن الله حجب ذلك عن أغلب الناس، فلو فتحوا القبر لا يشمون ويرونه ضيقا. الأتقياء ليس عليهم نكد في قبورهم، ولا يسلط الله عليهم نملا ولا عقربا ولا حية. أما بعض الناس الله يسلط عليهم ثعابين وحيات تدخل في فم الشخص. ثم إن بعض الأولياء يصلون في قبورهم لأنهم في الدنيا كانوا يحبون الصلاة. الذين يصلون في القبور من الأولياء يتوضؤون، الله يخرق العادات لأوليائه في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ الميت المسلم بعد سؤال الملكين ينام نوما حقيقيا، لأنه لا يجد هناك مشقة. ورد في الحديث: إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإنهم بعثوا كما بعثت. بعض الجهال في بعض البلاد يوردون هذه الآية: لهم ما يشاءون، وينقلونها عن موضعها، فيقولون: الأولياء لهم أن يقولوا ما شاءوا. معنى كلامهم: لو نطق بالكفر ما عليه بأس، ويصدقون كلامهم هذا والعياذ بالله، يموهون على الناس بهذه الآية. وهذه الآية معناها أن أهل الجنة لهم ما يشاءون، أي ما يشتهونه يجدونه ولا يفقدونه، حتى إن أراد أحدهم أن يلقى صديقه إما أن يطير به سريره، أو يركب خيولا لها أجنحة تطير به على حسب إرادته أي وقت يريد. نسأل الله سبحانه أن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما نسأله قدير، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، والحمد لله رب العالمين.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع، وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه، وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 56 بعد 100 من سورة الأعراف إلى آخرها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد

0: يشكرونك على نعمك ويبتعدون عن نقمك. اجعلنا من الذين يحمدونك على نعمة مولد سيدنا محمد، على هذه الموهبة العظيمة التي رحمتنا بها يا رب محمد، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين.
1: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم.
1: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية
1: وين ما شفتها أكيد بتعرفها لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافي حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافي حارة إدريس المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
4: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم النهار جديد الأربعاء 26 آب 2026، الموافق ل 13 ربيع الأول 1448. حلقة جديدة وصباح جديد مع صباح المعرفة، معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا إيمان. إيمان
5: عم تتجدد. أهلا يا علي، صباح وصباح
4: بعد
5: كمان.
4: تعباني إيمان من مبارح.
5: مسايدة التعب الحلو عرفت. ما شاء الله من بكرة الصبح لآخر الليل، يعني نشاط وحيوية وفرح وبهجة بهالمناسبة العظيمة. كل عام وأنتم بألف خير متابعينا الكرام، وإن شاء الله منتمنى لكم شهر مبارك، وكمان منتمنى لكم أنه يكون هيدا النهار بيحملكم الكثير من الخير والحب والبركة.

0: بعرف انه اغلبكم تعبانين وفي منهم بعضهم ناقصين بالنومه، بس فيقوا خلينا نعمل شيء هيك مفيد مع بعضنا من الصبح ان شاء الله. بدي اذكر برقم الواتساب 0166760002، هذا الرقم اللي فيكم تبعتوا عليه تحياتكم للناس اللي بتحبوها. بدي بلش اقرا شويه رسائل وصلتنا من الصبح. سناء شماس بتصبح علينا، كمان عنا ناديه بغدادي بتقول صباح الأنوار المحمدية وكل عام وأنتم بخير، الله يتقبل منكم الطاعات، جمعية بترفع الرأس والحمد لله، وتحية لكل الموظفين بالإذاعة ولزوجي وبناتي وإخواتي وأحفادي.
1: كمان بدنا نصبح على سناء، أهلا وسهلا فيك يا سناء. بدي صبح على سعد الشاب، أهلا وسهلا فيك. كمان أسعد الله صباحكم علي وإيمان ومستمعيني داء المعرفة. وبحب صبح على خي أبو محمد زيد أسامة أبو داود بالدنمارك.
0: غادة بيضون كمان بتقلنا كل عام بخير، الله يعطيكم العافية. شكرا سيد غادة، وانبسطنا مبارح معك بالإذاعة، شرفتينا انت والعائلة الكريمة. يعني غادة بتكون سيد غادة بتكون
1: والدتها لربا زميلتنا، وأيضا والدته لحمزة.

0: قلت لها نعمل جردة كيف كان النهار، مع انه امبارح حكينا بختام هذا النهار، يعني كان نهار كتير حلو. الناس يعني انا كنت مفكر انه من بعد هذا النهار الطويل وشوب وكان اغلبهم على الحواجز عم بيساعدوا وعم بيوزعوا حلو، انه بالليل حيتعبوا وحيكون في يعني ما حيكون في حضور بحفل طريق جديده. ولا اذ انه انتلت الكراسي قبل ما يبلش الحفل، يمكن هو الحفل الساعه 8 الا ربع ما بقى في ولا كرسي.
1: راحوا قبل المغرب نطروا قدان صلوا رجعوا اجوا كفوا. ف اي كان حقيقة نشاط كتير كبير ما شاء الله، وأغلب المناطق اللي رجعت برمت فيها يعني بتعرف نحنا منشوف النشاط من بعد ما يخلص النشاط
0: صح.
1: نرجع بنعمل جولتنا بنبرم وين كان في حواجز، لأنه في ناس بتضلها يعني ما شاء الله شغالة حتى خلال بعض الظهر. فكمان بعد الظهر مرقت صوب أبو شاكر يعني مقابل مصلى الأشعري، يعني شو بدي خبرك كانت الأجواء كتير حلوة. كمان بدي خبرك أنه أنا هنيك صادفت صبايا هيك أثيوبيات عاملين مضافة قهوة وحاطين بالأرض هيك مبسطين بالأرض وحاطين فناجين قهوة هيك عربية، قاعدة عربية كتير حلوة، ومقابلهم دغري كمان عم بيوزعوا صيادية وسمك. يعني تحياتنا للحج فؤاد فراج والإيهاب فراج، حقيقة أن الشغل اللي عملوه مبارح كتير حلو هن وكل الحواجز بكل المناطق اللبنانية اللي عم يدفعوا يعني من مالهم الخاص أكيد. هن عم يدفعوا من مالهم الخاص لحتى يدخلوا الفرحة لقلوب المسلمين. فتحية كتير كبيرة لكل اللي نالوا خيرات هيدا النهار المبارك.

0: بدي وجه تحية لخالتي منى، تتذكروها خالتي منى؟
1: ايه
0: شكله فلوا ولادها من يعني كانوا عندها من الغربة، شكلهم فلوا سافروا فرجعت لنا بصبحياتها.
1: نشطت.
0: ايه صباح الخير خالتي، شفتك امبارح بالحفل بس ما قدرت اقرب لانه انت بمال وانا بمال يعني كنا. يسعد صباحي. كمان بدي صبح على ماما، وبدي صبح على عم بقولوا بدنا نوجه تحية للمعتمرين وخاصة ابني حسان غدا بيضون، ان شاء الله بيرجعوا بالسلامة. تحية للحاج يوسف الخرفان الأب الحنون للمعتمرين، يعني مش بس أبوها لإيمان كمان أب حنون للمعتمرين.
1: عشان هيك ما عم نصبر رسائله هلا أسبوع بابا لأنه بالعمرة. يلا إن شاء الله
0: قربت بيوصلوا صح؟
1: هلا حسب معلوماتي السبت.
0: السبت ما شاء الله.
1: نعم أظن ذلك. نرجع نتأكد إن شاء الله. فإن شاء الله بيرجعوا لنا المعتمرين بخير وسلامة. بدنا ننتقل لدعاء اليوم، شو رأيكم؟ ومن بعدها كمان ورد اليوم، ومنرجع منكفي رسائلكم اللي عم تراسلونا فيها على 01 66 76 02.
2: حبك ملك مهجتي والروح قربها، فحن عليها أبا الزهراء وقربها. حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

0: ورد اليوم.
1: ورد اليوم الأربعاء 13 ربيع الأول 1448 الموافق ل 26 آب 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح يا حي يا قيوم 1000 مرة. إذن ورد اليوم هو يا حي يا قيوم 1000 مرة. قال المحدث الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه: إذا إنسان وقع في ضيق وقال يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، الله يفرج عنه. أما الذي يقول 1000 مرة هذا سر عظيم.
2: بلشوا دايما بقول بلشوا بالورد، وبعتولنا صور عداداتكم لنشجع بعضنا على الخير.

0: غالية من الكويت بتصبح علينا. أيضا عنا رسالة من عمر كروم من طرابلس بقول الحمد لله على نعمة الجمعية وعم بتشكرها على الاحتفالات اللي عم تصير بمناسبة المولد. صباح الأنوار إيمان وعلي، جمعية المشاريع مبارح ولعتها مثل كل سنة، الله يقويكم ويبارك فيكم وبكل حدا ساهم بنشر السرور وتقديم الجوائز. منال أغا كمان الحاجة نهلة أصل الرفاعي بتصبح علينا وبتقول كل عام وأنتم وآل الرفاعي وآل أصلي بألف خير.
1: بدي صبح على أحمد علوي من ألمانيا كمان، هو بيقلنا أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي لوالدتي وزوجتي ولابن خالتي مصطفى مكوك. كمان بدنا نصبح الست أم محمد دباه، يسعد صباحك. عم بتقول يسعد صباحكم، أحلى وأغلى إذاعة، عم بتقول بارك الله فيكم بوركت جهودكم. عن جد مبارح كان شيء بيكبر القلب، الله يحفظ لنا الجمعية بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شكرا لك ست أم محمد. كمان إلهام دمشقية، صباح الخير علي وإيمان، بدي تحية لريان وبتقول لبنتها مريومة ألف مبارك، مبارح تحجبت الله يثبتها. إذا بدنا نبارك لها كتير لمريومة وبدنا نقول لها ألف ألف ألف مبارك، الله يثبتك على الحجاب. وبدها من كمال هيصة كبيرة، دعامة يا كمال، هيك عم بتقول لك دعامة.

0: طقس حار رطب عم يسيطر على لبنان وعم بيؤدي لارتفاع بدرجات الحرارة، ومبارح كلنا حسينا بهالشوبات، وهذه أيامها يعني هذا الطقس حيبقى مرافقنا باليومين الجايين، ودرجات الحرارة دون تعديل بدرجات الحرارة اللي عم توصل على الساحل ل 33 درجة، والدرجة المحسوسة هي 37، أما بالبقاع بين 17 و 36 درجة والمحسوسة 43، وبين 19 و 26 فوق 1000 متر. ولكن بدءا من الجمعة بعد الظهر، يعني الجمعة عصرا، حنبلش نتأثر بمنخفض جوي، وهذا المنخفض الجوي هو غير معتاد لهالفترة بالسنة، بس انه ما كتير تفرحوا للي بيحب الشتاء انه ما حيشوفوا عواصف وشتاء وهيك، يعني شتاء صيفي.
1: يعني هلا حتبرد شوي ولا بيبقى شوب بس في شتاء حسب التوقعات،
0: حتى الامطار حتكون هي امطار محلية خاصة تتركز على الجبال وبالمناطق الشمالية، خاصة بعد ظهر الجمعة وكمان عصر السبت وليلة السبت الأحد، بإذن الله حيكون في أمطار، حتكون رعدية أحيانا ولكن غير شاملة محلية، يعني بالجبال بالمناطق الشمالية، على أنه يرجع يعني يرجع طقس صيفي تام مثل ما بقوله نهار التنين.
1: خلص أب 26
0: يعني عم بودعنا أب الشتوي،
1: يلا كم يوم وبيجي أيلول، كل سنة وأنتم بخير، أكيد عم تحضروا حالكم للمدارس، كيف التحضيرات؟
0: عم بحضروا، أنا عم شوف على الجروبات من شهر عم بحضروا للمدارس.
1: أي قربت يلا
0: خلصوا، يمكن بكونوا الكتب القرطاسية.
1: نعم صحيح، هلأ اللمسات الأخيرة قبل فوتة المدارس ببداية أيلول، إن شاء الله يكون هيك عام في خير وبركة وتفوق للجميع.

أسعار الذهب بعدها في ارتفاع بأسعار الذهب. سعر الأونصة وصل من شوي لل 4645 دولار، أما الجرام الذهب عيار 24150 دولار، عيار 22137 دولار، وعيار 21131 دولار.

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان.

0: عباس الحصان، طعم الشاي عصوله.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
2: هذا البرنامج برعاية
3: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
4: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
5: يا مصطفى أنت الحبيب، أنت الشفيع والطبيب.
6: رجعنا لكم متابعينا بعد الفاصل ورجعنا لتواصلنا معكم. بذكر أنه فيكم تتواصلوا معنا برسائلكم على 01-66-76-02 وحنكفي قراءة الرسائل.
7: حنكفي شوي قراءة رسائل قبل ما نفوت بخبرية اليوم. مريم بلي بتوجه تحية لرنا وزكريا الحجة، رنا إمها يعني وكل عائلتهم. ياريت نسمع كل المسلمين فرحوا بالأمين. هلأ إن شاء الله
6: من تراث الإذاعة.
7: نعم أكيد.
6: كمان نادية بغدادي، أهلا وسهلا فيك ست نادية. المشاريع أغلى من الذهب. أبو حسين عيتاني بيصبح علينا وعلى كل المستمعين، وأحلى صباح من أم حسين.
7: كمان الحاجة نخال بتصبح علينا وبتسلم على العاملين بالإذاعة.

0: خلينا ننتقل لخبرية اليوم ونشوف شو قصة هالسيارة المسرعة اللي أوقفتها الشرطة البلجيكية وتفاجأت من السائق.
1: خبرية اليوم.
0: أيمان، أوقفت الشرطة البلجيكية سيارة مسرعة، تفاجأت من بعد ما أوقفت السيارة أن السائق مين؟ صبي عمره 12 سنة. هو اللي عم يسوق السيارة بهالطريقة المسرعة جدا، والمفاجأة الكبيرة أكتر أنه كان والده قدامه، قاعد قدامه وعم بيقول له كيف يسوق. ولكن المفاجأة الأكتر وأكتر
2: قدروا يطالوا إجريل دارسة البنزين.
0: ليش ما قاعد ابنه عم يسوق بهالسيارة على الاوتوستراد بشكل سريع؟ لأنه للأسف كان هو مخمور الزلمة، فما قادر يكفي سواقه، ما محط ابنه يكفي هو عنه
2: اللي عمره 12 سنة
0: انه سوق عنه. وبرر للشرطة فعلته انه هو ما قادر يسوق، فحط ابنه، وهو كان عم بيقول له لابنه شو يعمل.
2: هو كان خايف على السلامة العامة، ما خايف ابنه كمان.
0: روح ابنه يعني، كان وروح حاله. الشرطة البلجيكية ألقت القبض على الأب لأنه هذا التصرف غير مسؤول، وكان يعني
2: أدى لكارثة.
0: نعم.
2: يعني تخيل أصلا سواقته هو مخمور كمان ما بيمشي الحال، لأنه كمان بتعمل كوارث، وسواقة ولد عمره 12 سنة يعني، وعم يعلمه. يعني مش أنه أوريدي بيعرف بيسوق وماشي حاله، هلأ عم نعلمه
0: كمان هو يشرب بالعالم. كمان كوارث.
2: أكيد أكيد.
0: هذه كانت خبرية اليوم.

طيب أم الحسن أبو الخدود عم بتصبح علينا وبتقلنا مولد مبارك. كمان عنا رسالة من محمد بغدادي بقول صباح وبونجورين، كمان نحن منصبح عليكم. بعد شوي حنكون مع الفقرة الصحية وبدنا نحكي عن موضوع مهم اليوم، المسكنات أنواعها، جرعاتها وأضرارها، وكل مسكن لشو، وشو بصير إذا نحن عدنا نستخدم مسكنات من راسنا. بعد شوي مع الصيدلي إبراهيم الجمال، فابقوا معنا.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون عصحتكم.
3: إذن حديثنا اليوم بالفقرة الصحية عن المسكنات، ولنحكي أكثر عن تفاصيل هالموضوع بيسعدنا نستضيف لأول مرة الصيدلي الأستاذ إبراهيم الجمال. أهلا وسهلا ويسعد صباحك.
4: يسعد لي صباحك.
5: أهلا وسهلا.
4: صباح مستمعين.
5: يسعد صباحك أستاذ إبراهيم.
4: أنت بخير.
3: أنت بخير وشكرا على تلبية الدعوة.
4: مبارك.
5: علينا وعليك إن شاء الله وعلى كل عائلتك.
3: طيب بداية أستاذ إبراهيم خلينا نحكي عن المسكنات، هيك إذا بدنا نعرف تعريف سريع يعني على المسكنات كيف بنعرفها؟
4: المسكنات بدنا نبلش نقسمهم كأنواع المسكنات.
3: نعم.
4: الأكثر شهرة هو البنادول أو الباراسيتامول، أكثر أمانا، أكثر مسكن آمن بيتاخد، بس طبيعة الحال مطلوب يراعى الجرعة، الجرعة نراعي الجرعة حسب العمر حسب الوزن، ما فينا ناخده بالمطلق بالدوز اللي المفتوحة والمطلق.
5: نعم.
4: وعنا النانستيرويدال أنتي فلاماتوري دراج يلي هو غير استيرويدية بيقولولها بالعربي، مثل البروفين، أدفيل، بروفينال، وفي منهم هيدا اللي بيجي جرعات شرب بتتاخد بحبوب أو شراب، وفي منهم بيجي موضعي كريمات، وفي منهم بيجي سوبوزيتوار إنه تحاميل بباب البدن بينحطوا. وعندنا المسكنات الأفيونية مثل المورفين، مثل الترامادول، هيدا لطبيعة الحال تحت إشراف دكتور مختص بيتاخده أو بالمستشفيات بعد العمليات أو بيتاخدوا بعد الجراحة وهالأمور.
5: نعم. أستاذ إبراهيم كيف منختار المسكن المناسب طالما فيها هالقد أنواع وبتتفاوت يعني قديش مدى تأثيرها، كيف نحن منختار المسكن المناسب لألنا؟
4: هلا الاختيار بيجي حسب الألم، إذا كان الألم خفيف متوسط شديد بيتاخد المسكن حسب قد ايه مدى قوة الألم. في عنا الخفيف أكيد منلجأ للبنادول اللي هو الأكثر أمانا، بيتاخد لكل الأعمار، أثاره جانبية ضعيفة، ما له أثار جانبية أو قليل الأثار الجانبية، بالإضافة كمان أكيد بدنا نراعي الجرعة قد ايه بدها تكون حسب الوزن، ما فينا ناخد أوبن مفتوحة قد ما بدنا ناخد بنادول. الجرعة اليومية الآمنة للكبير بتكون لحدود 4000، ما يعادل حبتين 500 كل 6 ساعات.
5: نعم.
4: في حال كان الألم مصحوب بالتهاب تورم، نلجأ بهالحالة للنانستيرويد الأنتي فلاماتوري دراج مثل الفولتران، البروفينال، أدفيل. وفي حال كان الألم شديد أو مزمن، هون بنلجأ للمسكنات الأفيونية مثل المورفين، بس طبيعة الحال مثل ما حكينا قبل بده يكون تحت إشراف طبيب، ما فينا نحن من عنا ناخد هيدي الأدوية.
5: نعم. أستاذ إبراهيم سؤال لو سمحت، ليش أطباء الأطفال بيوصوا لما بدنا نعطي الولد مثلا أو الطفل بانادول ما نعطيه بشكل يومي، يعني يوم بعد يوم، يوم بنعطي بانادول يوم بنعطي بروفينال مثلا، يعني مش كل يوم بانادول، بسبب شو؟
4: هون عم نحكي ساعتها صرنا بالنسبة للأطفال بالنسبة للحرارة أكتر من قصة عم نحكي بالنسبة كمسكن. هلا طبيعة الحال هن بالإضافة كونهم مسكنات بيتاخدوا كمان كأنتي بايريتك كمان للحرارة. بيصير عنا وقت تكون الحرارة مرتفعة نحن ما فينا نتجاوز الجرعة اليومية أو السيف الجرعة الآمنة اليومية مثلا من البنادول أو البروفينال، فبنعمل ميكس بيناتهم من باب مثلا البنادول بناخده نحن كل 6 ساعات، بس أوقات الحرارة قبل ال6 ساعات بتطلع فنضطر نفوت نحن بفاميلي تانية مثل اللي هي مثلا البروفينال مثلا بمعدل مثلا بعد 4 ساعات مرة على البنادول بناخد نحن بنرجع البروفينال البروفينال مطلوب يتاخد كل 8 ساعات، بعد 4 ساعات بكون مرقت جرعة البنادول، ساعتها بنرجع بناخد البنادول. من هيدا الباب لنضلنا محافظين على احنا انه الحرارة ضمن الليميت المطلوب.
3: طيب استاذ ابراهيم، هل فعلا الباراستامول هو المسكن الاكثر امانا للحامل بينما الاسبرين قد يؤثر على الجنين؟
4: هلا بالنسبة للحامل طبيعة الحال كمسكن ما فيها تاخد الا بنادول، الا اذا تحت استشارة الدكتور المختص او الدكتور المختص تاعها هي تاخد اول تريمست اول تريمستر او تاني تريمستر، بس تالت اكيد لا، لانه ممكن يعمل ولادة مبكرة. فيها تاخد هي بس اول ثلاثة وتاني ثلاثة اشهر.
5: نعم
3: نعم. طيب شو الاخطاء اللي بيوقع فيها الكثير من الناس لما يستخدموا المسكنات؟
4: هلا كثير عالم بيوقعوا بمشاكل زيادة الجرعة، لانه بيكونوا موجوعين فبيصيروا ياخذوا مسكنات بلا وعي مثل ما بيقولوا. فطب بدنا نراعي نحن قصة الجرعة تضلها بالسيف امنه، يعني مثل ما حكينا قبل البنادول ما مطلوب يتعدل ال 4000. ما فيهم ياخذوا اكيد الادويه اللي هي النان ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراك على معده فاضيه، بيكونوا موجوعين ما بيوعوا ما قادرين ياكلوا، فبياخذوا هيدي الادويه على معده فاضيه، هيدا الشيء ممكن يعمل وجع معده، بيكونوا بوجع بيصيروا بوجع تاني. ياخذوها بشكل على فتره طويله ممكن تؤدي ل معده جرح بالمعده، تعمل لهم اوجاع معده، فبهالحاله مطلوب ياخذوا حمايه معه.
5: نعم.
4: وطبيعه الحال مريض الضغط، مريض اللي اصحاب امراض القلب ما فيهم ياخذوا بعض المسكنات، يمكن خيارهم دائما بيروح للبنادول، ما فيهم ياخذوا كثير من المسكنات اللي ممكن تاثر على الضغط، تعلي لهم ضغطهم او تعمل لهم مشاكل.
3: نعم
4: طبيعي.
3: نعم استاذ ابراهيم، على سيرة الضغط انا بس خطر لي سؤال، كنت بسمع دايما انه مزبوط البنادول اكسترا اللي هو بيجي لونه احمر منه مناسب لاصحاب الضغط العالي، بيرفع الضغط
4: بالضبط لاصحاب الضغط العالي. هلا مش شرط اذا كان مريض ضغط يعني ما في ياخذ الادوية اللي بتأثر على الضغط، طالما هو الضغط تاعه معتدل ومحافظ عليه ضمن الليميت في ياخذ حتى بعض المسكنات اللي بتاثر على الضغط. بس اصحاب الضغط العالي حصرا ممكن الكافيين، كون البنادول اكسترا بقلبه بنادول بلس كافيين، الكافيين التركيبه الثانيه اللي بقلبه ممكن تاثر على الضغط وتؤدي لارتفاعه.
5: اوكي بدنا نشكرك كثير الاستاذ ابراهيم الجمال، شكرا على هالمعلومات المهمه اللي افدتنا فيها، وسلمنا للدكتوره ساره دباغ.
4: بيوصل
5: شكرا كتير لألك.
3: طبعا شكرا لألك. طبعا الأستاذ إبراهيم هو زوجة للدكتورة سارة دباغ، بركي بنشوفهم قريبا بحلقة مع بعض.
5: أنه إيه مطلوب يعني بطبيبك نعطينك أستاذ إبراهيم
4: إن شاء الله تعالى
5: إن شاء الله في أمان الله.
4: بارك الله
5: مع السلامة.

إذن مكفين بفقراتنا بصباح المعرفة. بدي واجه تحية لأم أحمد نصولي بتصبح علينا، وأيضا عنا رسالة من أم محمد. نعم كمان بتصبح علينا.

0: آل اليوم.
1: تعرفي إيمان أنا بآخر الشهر دائما بجيب أسئلة يعني خصيصا لآخر الشهر.
2: أيوة.
1: إيه يعني من
2: أدير أدير
1: من أجواء آخر الشهر. أعطونا طريقة لتصمدوا فيها مصاري.
2: أيوة. أيوة.
1: بعطونا طرقكم بتصميد المصاري.
2: كيف بتصمدوا المصاري؟
1: غير التك بالأصبع. تتذكري هذا البول بتك بالأصبع.
2: لا طب.
1: إيه نعم. بعطونا طريقة لا تقدروا تصمدوا فيها
2: إنه
1: مصاري.
2: إنه طريقة عملية عرفتوا مش نعم. إنه هيك نسجل خيال شيء نقدر منسويه.
1: نعم. بعتولنا أجوبتكم على 01 66 76 02

0: إذا سؤال اليوم، أعطونا طريقة لتصمدوا فيها مصاري، وبلشت الأجوبة يا إيمان.
1: وأجواء العيد بعدها لأنه هلأ فاتوا علينا الصبايا بالسياسة،
0: ضيفونا حلو.
1: سارة صالح وأيضا ديالا صباح وعطيونا سرر بومبوم ملبس وشي كتير طيب
0: شوكولا.
1: وعلي بلش ولا
0: لا ما بلشت
1: على وقت كي بلش
0: كيف بدي بلش وامتنعتوا عن ذلك؟
1: أوه طيب
0: بلا حلو على الريق يعني عرفتي.
1: صحيح. يا أهلا بالشيخ علاء، عندك حلقة اليوم ناطرينك ببسمة أمل مع زميلة رولا مكداشي بتمام الساعة 10:15، هيك دعاية سريعة عرفت؟
0: نعم يلا. طيب بلشت الأجوبة، يعطونا طريقة لتصمدوا فيها مصاري. يا علي بجيب أجة وبحاول كل يوم حط فيها وكل ما نعوذ من أكسر الأجة.
1: هيدا هو عسيرة الأجة، أنه نحن منجيبها للأجة، النية موجودة أنه نصمد عرفت؟ منجيبها لهالأجة شو ما كان نوعها، يعني حديد، ميتال، بلاستيك، شو ما كان نوعها، بتلاقي طريقة لأنك أنه تحافظ على الأجة بس أنه تسحب منها شوي شوي بحسب المتطلبات اليومية. نحن حاطين عم نصمد فيها الأشياء لزيادة دولار من هون، 100,000 من هون، 50,000 من هون، فبس بالآخر لما أنه أنت حتعوز، أنا ما بكسرها للأجة، أنا ما أفتحها بس أنا بطلع طريقة هيك لأسحب منها شوي شوي وحافظ عليها وحافظ على المبدأ.
0: طب لا تصمدي جيبي أجة ما يكون إلا طريقة طلعي منها،
1: ما في غير جيب واحدة بتنكسر.
0: أي خلص، لكن ما بدك تصمدي، ما هيدي طريقة لتصمدي، ما هو هون السؤال. طيب عنا أمي
1: أقول لك الأجة بتساعد بالتصميم.
0: بتساعد بتساعد. وحلوين هيك لما تفتحيها بعد 3-4 سنين،
1: شعور حلو. بمناسبة الأجة يا جماعة الخير بدي أذكركم بأجة الخير. هيدا العمل الحقيقة اللي كتير حلو اللي عملته جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وخصصتنا فيه لنحطه ببيوتنا وبمكاتبنا، شكلها حلو، تصميمها كتير حلو، ومنصمد فيها الأشياء الزيادات اللي بيبقوا يعني 20-50-100 حسب المستطاع كل يوم. حطه بأجة الخير، قجة خير يا كمال، ابقى سمعنا يا خلال النهار.

0: ام ايهاب حنداوس من حوش الحريمه بتقول برجي تحية لكل قلتها اسمها صح الضيعة
1: اي
0: حوش بزن. الحريمه ولا حوش الحريمه
1: حوش الحريمه بظن
0: اوكي
1: صلحوا لي
0: دائما نحن يعني حدا من اللي باي يصلح لنا اسمها الضيعة لانه دائما نحن منتحذر فيها
1: صح
0: حوش الحريمه ولا الحريمه اوكي عم توجه تحية لكل مشاريعي كان عم يشارك بنشاطات المولد وكل عامته بخير وكمان عن قصة تصميد المصاري قال الا هيدي ما كانت تزبط معي في حدا كاتب لي علي شو هالسؤال الحزين على الصبح وتفتيح الجروحات
1: واخر الشهر كمان زيد عليهم انه اخر الشهر
0: طيب
1: اوكي في عنا كمان رسالة بصبحوا علينا اكرمكم الله برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وسلام للحاجة هبة وام اويس اهلا وسهلا فيكم ابو حسين عيتاني عم بيقول عم بيقولوا بالنسبة للطريقة التطنيش والتأجيل عن شراء الأشياء ستي الله يرحمك انت تحط المصاري بعبك خلي مخزنك عبك بالنسبة لموضوع التطنيش والتأجيل 100% هيدا على فكرة يعني بعلم انه انت هلأ بحاجة لغرض اوكي ما دغري تروح تجيبه أجله لتاني يوم لتالت يوم لرابع يوم واسأل حالك بعد رابع يوم هل أنا حقيقة بحاجته هتلاقي انه في كتير قصص اللي كنت من يومين تلاتة انت مضطر بدك تجيبها بعد يومين تلاتة بتقول انه لا انا بقدر بستغني عنها فهيدي طريقة كتير مهمة كمان من القصص اللي هلأ ذكرتها يا علي شفتها على تيك توك انه بس ينزل معاشك خليه يبرد شفتها؟
0: شو يعني خليه يبرد؟
1: خليه يبرد وشوف بقى كمية الفيديوهات اللي عم تعلق على هالموضوع خليه يبرد يعني مثلا اذا انت قبضت معاشك اول الشهر ما تصرفه خليه مثل ما هو بالجزئين ما تدقر وما تشيل منه اي شيء
0: كيف نعيش؟
1: تركه يومين ثلاثة لا يبرد مثل ما عم بيقوله بعدين بلش اصرف منه
0: بصير تريب للصرف بعد يومين ثلاثة لانه وقفنا يومين
1: تعرف ليه هي لانه القصة نفسية اكتر انه ايه انت اول يوم بتكون ناطر ينزل هالمعاش سو بتصرف نصه يمكن للمعاش باول
0: نعم
1: يوم
0: نعم طيب حوش الحريمة اسمها الضيعة وتحية لكل أهل الضيعة
1: حلو كتير سيفة عندك إذا بتريد
0: نعم.
1: حوش الحريمة نعم
0: يسعد صباحكم هذه رسالة عم بقولوا فيها أنا بلاقي أنه الشخص مطلوب يقوي إرادته وإذا قدر بيصمد أنا جاي بأجري كل ما بقدر بحط فيها ولو كنت لو كنت يعني عم بعوز المصاري ما بياخد منهم لأنه مصمدتهم على نية شيء معين
1: أوكي.
0: هذه رسالة من جنان
1: طيب ها يعني في هيك عندها هدف وبدها تحققه وعملت له اجره معينه صباح وصباح وعلي وايمان طريقه الجمعيه وحسين حسين من صيدا
0: تحيه حسين تحيه حسين
1: بدي صبح على حسين من صيدا تحياتنا لك وابقى دائما تابعنا

0: قلبي.
1: إذا أعطونا طريقة لتصمدوا فيها المصاري وبعثوا لنا أجوبتكم وطرقكم، بركي بنستفيد من بعضينا يعني بطرق لتصمدوا المصاري. أنا كنت مرة قلت عن طريقة بتبعها كلمان خفف صرف مصاري.
2: أيوه.
1: إنه أنا لما أكون مثلا جاي على الإذاعة أو مشوار قريب يعني مثلا رايح ومشي وهيك ما بطلع معي مصاري.
2: إيه. ما بطلع. لأنه مهمة هاي.
1: عشان ما نستحلي ونشتري.
2: ايه انه معنا مصاري يلا بدنا نصرفه.
1: ايه فبشوف قصص استحليتها بيجي بدي جيبها ما معي مصاري فما بجيبها. هذه من الطرق اللي بتبعها عادة صراحة. صح.
2: سبحان الله يا علي قديش مهم أمر المال وقديش مهم أنه الواحد يعرف وين يصرف المال اللي هو بحوزته لأنه نسأل عنه يوم القيامة ونعرف من وين عم نجيب المصاري ويكون مصرياتنا حلال 100% لحتى كمان نكون مطمنين بالنا من هيدي الناحية لأنه كل قرش بيفوت على جيبتنا كل مال بيفوت على جيبتنا هيدا سنسأل عنه يوم القيامة. جبناه من حلال كتير منيح، كيف حنصرفه بالحلال؟ جبناه بالحلال صرفناه بالحرام هون في اسم، جبناه بالحرام ولو صرفناه بالحلال كمان هون يقسم الشخص. فلذلك أمر المال جدا بده مراعاة وجدا الواحد بده يدير باله من وين عم بيحصل المال، وخاصة أنه بهيدي الأيامات يعني بتكتر كتير الأمور اللي هي معاملات منا صحيحة يا علي، معاملات مخالفة للشريعة، معاملات منا صحيحة ومنا مضبوطة كما ضبطها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة الكبيرة اللي نحن بنعرفها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل قرض جر منفعة فهو حرام.
1: نعم.
2: فهيدي القاعدة الأساسية اللي نحن بدنا نمشي فيها.
1: طيب في طريقة يعني في حدا عم بيقول في طريقة اسمها الإدخار بالأهداف، يعني الدخر لا تنفيذ هدف وصمد لتنفذ هدف، لما تحقق هذا الهدف رجع صمد مرة تانية لا تحقق هدف تاني بس يكون السقف مثلا أعلى أو غير سقف. عجبتك ولا لا؟ أنا بحق يعني يكون في محفز، هدف محفز.
2: نعم.
1: عرفتي بتصمدي كرماله بتحققي بترجع بتصمدي لهدف
2: تاني لهدف آخر.
1: نعم.
2: وبالعادة بتصير وخاصة إذا كانت الأهداف يعني بمتناول اليد يعني منها شيء كتير صعب المنال فمنحطه منحققه ونرجع منحط هدف آخر. أسعد الله صباحكم، كل عام وانتم بخير. انفقت انا وزوجتي لما كانت معلمة، اتفقت انا وزوجتي لما كانت معلمة انه نشيل كل شهر مبلغ معين ومهما صار واضطررنا انه ما بناخد منه لهيدا المبلغ، وبعد سنوات اشترينا البيت اللي بنسكن فيه. هذا الحاج نزيه على مدين، يعني تحياتنا لكم. يعني شفتوا كيف بتصير الامور، مع انه هيدا شيء كتير كبير وبالعاده وخاصه يعني الشباب هالايام بيقول لك انه انا ما قادر اشتري بيت، بس انه لما بتحط انت هدف كبير قدامك بتقدر تحقق هيدا الشيء.
1: قال انا اذا صمدت ما بنام الليل دغري بدبر لهم مشروع. في كتير هيك صراحة. سبحان الله. هنادي الدورة السلام عليكم. وعليكم السلام، صبح علينا. بالنسبة للتصميد أنا جبت إجة تانك مقفلة ما بتفتح إلا بقصة وصعب كتير إنها تفتح.
2: أيوة.
1: وصمدت لرحلة الحاج والحمد لله لما فتحتها قدرت أعمل عمرة ورجعت رحت برحلة العمرة ورحلة الحاج الحمد لله.
2: جيد ما شاء الله، هذا شيء كتير مهم. حقيقة كتير مهم، وأصلا كمان بالنسبة لموضوع الدخل كتير بيحكوك بعدة قاعدات هيك بتساعدك يا علي أنك أنت تقدر تجمع وتصمد مصاري. بيقولوا لك قاعدة 20-30-50. شاهدي قاعدة 20-30-50. 20% أول شيء هيدي بدنا نشيلها من معاشنا شو ما كان معاشنا
1: قبل الصرف للتصميم،
2: قبل ما تصرف أي شيء 20% من معاشك. شفت لو تقبض 100 دولار بدك تشيل منها 20% وتضبها للإدخار وتحطها على جنب للإدخار إذا ما في ديون. إذا في ديون لا بتحطها بديوناتك. بعدين 30% هي رغباتك الشخصية والأمور اللي أنت فيها هيك فور فان بتسليك. 50% بتبقى للأشياء الأساسية مثل أجار البيت، فواتير، أكل ومواصلات وغيرها. فأنت لما بتاخد معاشك خليه يبرد مثل ما عم بيقولوا على السوشيال ميديا، وبعدين قسمه، وبعدين اترك مبلغ لحتى تشيله للإدخار، وحراس أنك ما تدقره خليه على جنب.
1: طب إذا المعاش كله عبعده 20% إيش؟
2: إذا بدنا نرجع نفكر بالموضوع.
1: طيب يسعد صباحكم، نصيحة ما تستخدموا طريقة الجمعية اللي بيقولوا لطريقة الجمعية لتصميد المال لأنها معاملة فاسدة شرعا، وهذا الشيء مزبوط.
2: نعم.
1: لأنه قرض جر منفعة.
2: نعم.
1: وبشوي إيمان وضحت المسألة
2: ولا نشرح شوي الموضوع أكتر يا علي أنه ليش قرض جر منفعة، لأنه بيشترطوا على بعضهم. أنا ححط هلأ 100 دولار وأنت بدك تحط 100 دولار، عم يشترطوا على بعضهم، وأنت بتحط 100 وأنت بتحط 100 وأنت بتحط 100، وبالآخر بيجمعون كلياتهم أول شهر بيعطون لشخص واحد. فهون في شرط، كل شرط جر منفعة فهو حرام. فأنا بتمنى من منبر إذاعة نداء المعرفة اللي عم يعمل هيدا الأمر يراعي أنه ميله يكون حلال 100%، ويلجأ لطرق أخرى لحتى يوفر الميل. بيقدر بيتدين، بيقدر بيدخر، بيقدر يصمدهم هو، وبتكون أسلم للبال وأريح للبال.
1: عم نحكي عن طريقة الجمعية، يعني مش جمعية يعني هذه الطريقة اللي بيعملوها الرفقة مع بعضهم.
2: ايه بيسموها جمعية،
1: بيسموها جمعية. كل واحد بيدفع بالشهر مبلغ، وكل شهر حدا بياخد هذا المبلغ كله.
2: نعم
1: عرفتوا، هيدي الطريقة
2: شرطة. هيدا شرطة الأساسي. نعم. أن تكون بهيدي الطريقة، لذلك شرط جر منفعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بدنا ندير بالنا ونتلافى هذا الأمر.

0: بتكون عم تقول صدقوني ما في مرة تصدقت إلا إجاني مثلهم أو أكتر منهم.
1: الصدقة سرها عظيم. وبدكن كمان إضافة لموضوع الصدقة، أول شغلة بدي أطلبها منكن وعن تجربة شخصية بقلكن إياه، كل يوم طلعوا صدقة، كل يوم لو مبلغ كتير قليل كل يوم دفعوا صدقة لوجه الله. هذه شغلة. شغلة تانية، أكثر من الاستغفار، أكثروا جدا جدا من الاستغفار. يعني من 300 وطلوع وصيغ الاستغفار كثيرة، ربي اغفر لي، غفرانك ربنا، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، صيغ الاستغفار كبيرة جدا جدا، فلذلك إلزموا الاستغفار.
0: قال بعد ما انهي جميع المدفوعات برجع بروح بوفر مصاري بنية هدف معين يعني، وهذا الشيء بيساعد. جمال شرانق. طيب
1: كمان وقتنا. في شي بدي أقوله، أنه خففوا كتير القصص اللي هي بلا طعمة للدليفري مثلا، القصص اللي بتصرف عليها
0: أنتوا
1: قادرين تاكلوا بالبيت وتوفروا مبلغ كتير كبير، فلذلك كمان القصص اللي قادرين تستغنوا عنها وفروا، ما تسعوا المصرياتهم، حطوهم على جنب.
0: على قصة الدليفري عن جد بعرف ناس أنه هي منا مرتاحة ماديا بس ما بيطبخوا بالبيت، ما قالوا نجلادي قال بيقعدوا بقضوها دليفري كل يوم، ما بعرف بستغرب من هالناس صراحة. على العموم بعد الفاصل معنا على مين اليوم، بعد الفاصل حنعلن عن ميزة جديدة أطلقتها إذاعة نداء المعرفة، حتكون هيك مفاجأة لأهلنا بأمريكا وكندا ودول الاغتراب، فابقوا معنا وما تروحوا لبعيد.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: انسكت قلبي. حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان، وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها والصالب وردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية
3: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.

0: ورجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفين فقراتنا. بدنا نعمل طبخة سريعة إيمان من عندك, هيك تكون طبخة مناسبة للصيفية والشوبات. يعني بدك تطولي بالك علينا,
1: وفيرة الشهر
0: ما في يعني
1: صاروا كتار الطلبات
0: آخر الشهر, وبتعرفي يعني جاي آخر الشهر مع ويك أندي يعني
1: صح.
0: يعني القبض راح لأسبوع الجاي فبدك يعني تسيسري لنا أمورنا بكم طبخة يعني
1: بشي سهل وسريع وطيب وما بيكلف,
0: غير ساندويش زعتر وزيت.
1: طيب اوكي
0: هلا
1: فينا هول بيكلفوا على فكره الزيت كثير من
0: الطبخ ليه زعتر وزيت لانه بكونوا اوريدي موجودين بالبيت هول ما فهمناش حالنا
1: بس ما حنا جد نشتريهم هلا. طيب ماشي اوكي اتفقنا, حطوا لنا الجنريك هيك دغري
2: طبخة اليوم.
0: شو الطبخة؟
1: هلا صراحة لما بيكون هيك الوضع مأزم وبدك تعمل شيء سهل وسريع, أنا عادة بلجأ لموضوع طبخة الرز بخضرة ودجاج.
0: أوكي.
1: بيمشي الرز بخضرة ودجاج. أول شيء بدنا رز بسمتي كتير مرتب أو هندي يعني. منكون أول شيء قلينا بالطنجرة بصلي, أنا بحط لها كمان سن توم بس ما بدقه بقطعه تقطيع, بصلي بقليها برجع بحط فوق التوم, برجع بحط فوق الفليف للألوان كمان أو لون واحد ما بتفرق آخر الشهر على أساس. أوكي قليناهن كلهم سوا, كمان بجيب جزرة أو اثنين بقطعهم كرويات كتير صغار مثل الفليف يعني, كمان بنرجع بنقليها, بنحط معها علبة ذرة وصفينة الدجاج منقليهم كتير منيح, منكون غسلنا بهذا الوقت الرز ما بننقعه منغسله بس كذا وجه ليصير ميته تماما شفافة, وبهالوقت منكون كمان الأشياء اللي قليناهم مع بعضهم زدنا لهم نتفة مي لأنه بدهم يشربوا من مية طبخ الرز, لذلك منطبخهم مع بعضهم تما تخف المي لما منحط الرز, منحط فوقنا الرزات منحط غمرتهم المي كمان ملح بهار أبيض حر و فلفل وقرفة إذا بدكم كمان, واتركوها على الهدى وصحتين وهنا, بتعملوا جنب سلطة بتاكلوا حد لبن اللي بدكم إياه.
0: طيبة وخفيفة ووفيرة,
1: رز بخضرة ودجاج كتير طيبة.
0: شكرا عملوها يعني
1: ايه ودجاجات من التلاجة يعني ما رح نقوم نشيهم هلا.
0: هلا فينا نعملها بدون
1: فيك تعملها بلا دجاج طبعا فيك تعملها رز بخضرة بس
0: تقطع يعني
1: اكيد وطيبة.
0: طيب بعد شوي حنحكي عن الميزة اللي اطلقتها اذاعة نداء المعرفة واللي خاصة باهلنا بامريكا وكندا, رح نحكي اكتر عن هالميزة المميزة جدا مع مدير قسم التقني والارسال فادي زنهور بعد شوي.

إذن متابعينا الكرام بعدنا مستمرين معكم ببرنامجنا صباح المعرفة. أما هلأ فبيصرنا أنه نستضيف ببرنامجنا الأستاذ فادي زنهور مسؤول قسم التقني والإرسال بإذاعة نداء المعرفة، وللحديث عن الخطوة الجديدة

0: صار لمستمعينا بكندا وأمريكا وحتى بالأمريكيتين, يعني حتى أمريكا الجنوبية بيقدروا يستمعوها.
1: نعم.
0: أولا في مشكلة كان سابقة بمستمعينا بأمريكا هي فرق التوقيت, هذا كان يمنعهم أنه يسمعوا المحتوى لأنه المحتوى ما كان متوافق مع التوقيت معهم. يعني المشكلة عندهم
1: إذا يعني يسمعوا صباح المعرفة بالليل,
0: صح, يعني هلأ
1: مثل ونحن عندهم نقول يصعد صباح,
0: هلأ الساعة 8 الساعة 2 بالليل عندهم.
1: نعم.
0: فمين حيقوم الساعة 2 يسمع؟
1: نعم.
0: بالوقت اللي هني ساعة الساعة 2 الظهر عنا هون برامجنا هي برامج
2: خاصة بالظهر,
0: خاصة بالظهر. نعم. هني ساعة 6 الصبح عندهم بده يسمعوا شيء قرآن كذا.
1: نعم.
0: أو أوقات التحصين هذا ما عم يتناسب مع توقيتهم. فنداء المعرفة لأنه هي بتفكر بكل مستمعينا أطلقت قناة خاصة بمستمعينا بأمريكا. موجودة على أبليكيشن, بيفوت هلا اي واحد بيعمل تحديث للابليكيشن بيلاقي عنده ليبانون تايم, ليبانون تايم, امريكان تايم.
1: حبيت
0: امريكان تايم. هاي القناه اللي مخصصه للمستمعين بامريكا بس حسب توقيت الساحل الشرقي لامريكا.
2: حلو.
0: يلي هو ماينس 4 ساعات عن جرينتش وماينس 7 ساعات عن بيروت. بالصيف اني عنده ماينس عن جرينتش 4 ساعات, بالشتوية عنده ماينس 5 ساعات عن جرينتش, عن بيروت بتضل ماينس 7 ساعات.
2: نعم. هي عبالي هيك اسألك انا فادي. يعني هلا مثلا صباح المعرفة بيسمعوه بوقت توقيتهم
0: هيك, يعني الساعة 8 اني الساعة 7 وربع بيضوا يبلش عندهم صباح المعرفة بيسمعوه,
1: يعني صاروا يسمعونا صح.
0: صح.
2: حلو حلو.
1: بوقتهم هني كتير حلو. إذا اجت الفكرة من حاجة المتابعين لهالأمر لحتى يتوافق مع وقتهم أكيد. طيب شو المشكلة اللي بتعالجها القناة الجديدة بصورة عملية غير قصة التوقيت؟ هي بتوفر لهم أكتر من أمر. يعني أنا هلأ نعمل أبديت عندي بالأبليكيشن على الآي أو إس, فيك تشرح لنا عنها أكتر؟ بدي من كل متابعينا الكرام يفوتوا على تليفوناتهم على تطبيق إذاعة نداء المعرفة هلا شو ما كان تليفونكم اي او اس او اندرويد, وتسمعوا فادي شو حيحكي لنا عن التحديثات اللي اطلقناها.
0: هلا اول شيء اللي هو الناس انه ما تتغلط, اللي هن بغات امريكا.
1: نعم.
0: ما يكون حاطين مدورين البث تبع امريكا لانه حيختلف.
1: نعم.
0: نهائيا عن بث بيروت.
1: صحيح.
0: هو نفس المحتوى الإذاعي, نفس برامج الإذاعة اللي عم بثها من بكرة العشية بس بتوقيت مختلف.
1: صحيح.
0: يعني هلا إذا بتفوت على أنت بث أمريكا حتلاقي عم يبث لك اللي إحنا بس هنا الساعة 2 بالليل.
1: نعم.
0: لأنه هني عندهم بأمريكا الساعة 2 بالليل.
1: نعم.
0: هلا بيفرق بث بيروت عن بث أمريكا بشغلة واحدة بس, اللي هو ما في أذانات هنيك. بيروت في أذان.
1: نعم.
0: بيروت في أذان حسب التوقيت المحلي مدينة بيروت.
1: صحيح.
0: أما بأمريكا ما حيكون في أذان لأنه أصلا هنيك بيختلف أوقات الأذان, قد بنفس المدينة يختلف من كبرى بين أول وآخرة.
1: نعم.
0: فهنيك ما في أذانات. وباقي البرامج كل لياتها نفس الشيء, هي برنامج إذاعة نداء المعرفة بس عم ينبث بتوقيت الساحل الشرقي. ليش اعتمدنا توقيت الساحل الشرقي؟ هون
1: لماذا؟
0: اللي هو 7 ساعات ماينس 7 ساعات وهو ماينس 4 ساعات عن جرينتش. لأنه هو الأكبر عددا. يعني نحن لما جينا صنفنا لقينا في عنا 21 ولاية بأمريكا هن حسب التوقيت هذا. وعنا 4 مقاطعات بكندا أساسية اللي هي أونتاريو وكيبك وهولي, فهن ماينس 7 ساعات عن بيروت. فأخذنا الجزء الأكبر. بيبقى عندك مثل كاليفورنيا هني ماينس 10 ساعات عن بيروت.
1: نعم.
0: كاليفورنيا هلا هني بنفس الوقت كاليفورنيا بالنسبة لأنهم ماينس 3 ساعات عن الساحل الشرقي, يعني بدلهم انفولفد أكتر ما هني ماينس 10 ساعات عن بيروت.
1: نعم.
0: فالأينام بيكونوا قراب. عندك مثلا البرازيل هي ماينس 6 ساعات عن بيروت. كمان بفرق ساعة بيقدروا, يعني في هون المحتوى الصائب منوع ما نبثه مثل اللي قاعد بأوروبا هلا وعم يسمع على بث بيروت, تفرق ساعة عنده.
1: نعم.
0: فقادر يكون انفولف بالمحتوى مع المحتوى ويتوافق معه.
1: نعم.
0: بس فرق 10 ساعات كبيرة.
1: صح.
0: فعم تعمل الليل النهار والنهار الليل ما كان المحتوى عم يناسب التوقيت. فهلا بتخصيص نداء المعرفة لهالقناة هايدي صار المحتوى يتوافق مع توقيت معظم أمريكا.
2: حلو كتير. فهذا اللي بدي أسأله.
1: تفضل.
2: بالإذن منك إيمان,
0: بس دي أقول شغلي بس هوني كمان مستمعينا ببيروت وبأوروبا بدي يفوتوا هن يسمعوا بالأبليكيشن على ليبانون تايم.
1: نعم.
0: في عنا بثين أو نحن بالأحرى في عنا ثلاثة بث
1: صح.

0: نحن عنا القرآن الكريم بث هو
1: 24
2: مستمر للقرآن الكريم
0: صح. وعنا هلأ صار ليبانون تايم وأمريكان تايم. فالأمريكان هو اللي مؤخر 7 ساعات عن بيروت وأربع ماينس 4 ساعات عن جرينتش.
1: نعم. عم نحكي عن تسجيلات خاصة بالقناة الأمريكية ولا بس إذاعي متكامل؟
0: بث إذاعي متكامل هو نفس برامج إذاعة نداء المعرفة ببيروت.
1: بس على توقيت أمريكا.
0: بس على توقيت صارت على توقيت أمريكا.
1: حلو.
2: نعم. كتير حبيت الفكرة. طيب أستاذ فادي كيف بيقدر الواحد يوصل لهيد القناة وإذا ما لقيها على تليفونه شو بيعمل؟
0: بدو يعمل أول شيء أبديت. سواء على iOS أو أندرويد. نزل الابديت امبارح على التليفونين صارين اي حدا ما عنده ما عمل اوتو ابديت بفوت على الابل ستور او على جوجل بلاي.
2: نعم.
0: بيعمل ابديت للابليكيشن بيطلع التعديس عنده وبيقدر يشوف صار القناتين بيسمع عليها بكل واحد حسب توقيته.
1: هذا العمل
0: هلا بدل عنا بس ان شاء الله احنا بتعرفوا احنا في عنا كمان ما بس عنا على الابليكيشن على التليفونات عنا صار على التلفزيونات.
2: صحيح.
0: صار عندنا ابلكيشن على التلفزيون نحن نظام روكو اللي هو مشهور بامريكا كتير اغلب التلفزيونات هو هذا نظام روكو ان شاء الله حيصدر التحديث قريبا عندنا نظام اندرويد وجوجل تي في كمان حينزل له تحديث وعندنا ال جي ويب او اس كمان ان شاء الله حينزل له تحديث.
2: طيب.
1: هذا تنظيم هذه القناة الخاصة بأمريكا وأهلنا بأمريكا وكندا هل بيتطلب عمل تقني خاص؟
0: لا صدقني يمكن اشتغلنا عليها لشهر هالمشروع هذا بفضل الله تعالى لأنه اليوم أنت بدك تأخذ نفس برامج إذاعة نداء المعرفة بس من دون أذن لأنه توقيت الأذن ما بيكون لأنه
1: مش نفس التوقيت
0: ما حيكون لا على توقيت بيروت ولا حيكون على توقيت شو اسمه فتطلب عمل تقني كبير الحمد لله رب العالمين الله تعالى مكننا فيه انه بناخد البث من دون اذان بنبثه هونيك بينبث وكل برامجنا ومحتوى برامجنا هيقدروا يسمعوا بنفس التوقيت باذن الله تعالى واكيد هذا الامر بده متابعة
2: أكيد.
0: وان شاء الله عنا نحن باذن الله تعالى بلان لقدام كمان انه حتى باذن الله تعالى بكره الدعايات تصير في دعايات خاصه لبيروت ودعايات لجوا كمان يسمعوا عن دعايات لبيروت يعني يصير البث هو انترناشونال.
2: نعم ان شاء الله.
0: هذا من شعار نداء المعرفه
2: من بيروت لكل الدنيا.
1: دخلك ايمان انا هيك خطر لي سؤال طب انه يعني في لا بعدين ممكن نطلع برامج مباشره خاصه بامريكا
0: ان شاء الله
1: صباح المعرفه نطلع فيه الظهر مثلا
2: ان شاء الله
0: باذن الله.
1: نعم ان شاء الله.
2: كمان في سؤال من متابع بالمانيا عم يسأل لك هل رح ينزل مستقبلا شيء على تلفزيون سامسونج؟
0: ايه ان شاء الله احنا احنا رافعين الابليكيشن على سامسونج.
2: نعم.
0: بس سامسونج بتاخذ تقريبا 3 اشهر لتعمل بريفيو تعطي الفيريفيكيشن لتطلع الابليكيشن.
2: ايوه.
0: فالتاخير من سامسونج مش منا بس احنا رافعينها على سامسونج
2: وماشيين فيها
0: وماشيين فيها ان شاء الله بس ناطرين سامسونج لتعطينا الاوكي وتطلع تطلق التطبيق باذن الله تعالى
2: ان شاء الله.
0: فالتاخير هن لانه عندهم سيستم بياخذ 3 اشهر.
2: ايوه نعم تمام يلا ممكن... قريبا ان شاء الله.
1: نعم. هل ممكن بعدين نشوف شيء خاص باستراليا بما انه التوقيت مختلف تماما؟
0: هلا نشوف استراليا هي لانه قبلنا.
2: نعم
1: قبلنا صح
0: قبلنا فهون في شيء اسمه هلا بلشنا الحمد لله حلينا مشكلة كبيرة بين يعني كانت عاملة قد يقول قائل حائل بيننا وبين مستمعينا بامريكا لانه فرق التوقيت كبير كان.
2: نعم.
0: المحتوى ما كان متناسب مع التوقيت الحمد لله رب العالمين لانه اذا اعطني لما فبفكر بكل مستمعينا حلينا هذا المشكل واطلقنا هالقناة وان شاء الله الى مزيد باذن الله تعالى
2: ان شاء الله. على فكره متابعينا كلهم بلشوا يبعثوا لنا صور تليفوناتهم بعمل لها ابديت على الابلكيشن كل حدا عم يسمعنا يبعث لنا صور تليفونه انه عمل ابديت لابلكيشن نداء المعرفه ولكم جزيل الشكر. شو الرساله اللي بتوصل أستاذ فادي لكل مستمعينا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا بختام لقائنا اليوم؟
0: يعني بدنا يهون إن شاء الله تعالى نحن هون مستمعين كتير بهموا إذاعة نداء المعرفة وهذا دليل على اهتمام نداء المعرفة فيهم.
2: نعم.
0: إذاعة المعرفة ما بتنسى أبدا أبدا أي مستمع بأي مكان بدنا يهون إن شاء الله يكونوا متواصلين معنا ونحن معهم وهني معنا بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله. إن شاء
1: شكرا
2: الله.
1: شكرا لك أستاذ فادي
2: منها لأهم وأعلى إن شاء الله. شكرا كثير لكم
1: كمان شكرا لسامي يعني له دور كبير بهالموضوع
2: صحيح.
1: إن شاء الله هيك بتوعدونا
0: هو الديفلوبر تبع الابليكيشن.
1: نعم ما شاء الله
2: الله يقويكم ويعطيكم العافية.

0: عباد. بيبقى نذكركم طب اوكي ما تعصب كمان دغري على الهواء انا بطلع كل شيء. طيب اليوم الاربع 26 اب بيدخل وقت الظهر باذن الله الساعه 12:45 دقيقه، العصر 4:22، المغرب 7:19، والعشاء 8:41.
1: كمان بدي اذكر مثل ما سبق وحكينا ببرنامج زميلتنا رولا مكداشي بسمة أمل، وضيف الحلقة الشيخ علاء الدين طرباه، دراسات إسلامية، مستشار علاقات زوجية إسلامية. فعنوان حلقتهم لليوم فبه اقتدية لحياة زوجية أفضل، عنوان كتير حلو والكونتنت أكيد حلو. ترقبوا اليوم بتمام الساعة 10:15 صباحا.
0: بدي أذكر بالاحتفالات اللي بعدها عم تعمل المناطق اللبنانية، وبعدنا عم نفرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. بكرة في احتفال ببرج أبو حيدر إن شاء الله، السبت الاحتفال الكبير ببربور، والأحد وين عنا الأحد؟ إيمان عم طلع عم طلع بس الأحد لحظة أنا إيه الأحد لحظة هلا منطلع منقلكم دقيقة خليكم تطلع لنا مشودي كمان.
1: أوكي الأحد بـ30 آب بيعرمون إن شاء الله الاحتفال. أما كراج درويش وكل أهلنا بطريق جديدة على موعد نهار الأربعة 2 أيلول باحتفال قرب مصلى المهتدين بكراج درويش، كمان احتفال قرب محطة نديم خير بطريق الجديدة الخميس 3 أيلول، واحتفال راس بيروت الأحد بـ6 أيلول.
0: هلا السبت كمان في احتفال بالبقاع قالوا لنا بالروضة بالبقاع، يعني ما بتعرفوا يمكن
1: عامرة بتعرفوا يمكن تلاقوا علي فوق هيك فجأة.
0: نعم وقتنا خلص، بجدد الموعد معكم بكرة إن شاء الله الساعة 7:15 الصبح بتوقيت بيروت، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك. رجعنا. تفسير جزئي الزمر والشورى، جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
9: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الأحبة، أذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي ثوابها أعظم من صلاة 100 ركعة من النوافل. ونحن في الحلقة الرابعة من تفسير سورة فصلت. فنمو التقرب إلى الله تعالى في الاستماع إلى هذا التفسير العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه أي الذكرى قرآنا أعجميا بلغة العجم، كانوا لتعنتهم يقولون هل نزل القرآن بلغة العجم؟ فقيل في جوابهم لو كان كما يقترحون لقالوا لولا فصلت آياته، بينت بلسان العرب حتى نفهمها تعنتا، أعجمي وعربي، يعني لأنكروا وقالوا أقرآن أعجمي ومرسل إليه عربي؟ والمعنى أن آيات الله على أي طريقة جاءتهم وجدوا فيها متعنة، أي موضع عناد وتكبر، لأنهم غير طالبين للحق وإنما يتبعون أهواءهم. قل هو أي القرآن للذين آمنوا هدى، إرشاد إلى الحق وشفاء لما في الصدور من الشك، إذ الشك مرض. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون هو في آذانهم وقر أي صمم، أو في آذانهم منه وقر أي صمم عن سماعه وفهمه. وهو أي القرآن عليهم عمى، ظلمة وشبهة لتعاميهم عما يريهم من الآيات وتركهم تدبره. أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني أنهم لعدم قبولهم وانتفاعهم كأنهم ينادون إلى الإيمان بالقرآن من حيث لا يسمعون لبعد المسافة. ثم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، بالتصديق والتكذيب، كما اختلف في القرآن، فقال بعضهم هو حق وقال بعضهم هو باطل والعياذ بالله. ولولا كلمة سبقت من ربك، ولولا ما سبق من قضاء الله وحكمه فيهم بتأخير العذاب إلى يوم القيامة، وأن الخصومات تفصل في ذلك اليوم، لقضي بينهم، لأهلكهم إهلاك استئصال في الدنيا. وإن الكفار لفي شك منه مريب، موقع للريبة لتركهم التأمل في الدلائل. ثم قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، فنفسه نفع، ومن أساء فعليها، فنفسه ضر، وما ربك بظلام للعبيد، حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والله تعالى وعد بإثابة المطيع والزيادة في ثوابه وتعذيب العاصي بمدار جرمه من غير زيادة، وأنه قد يغفر له ما سوى الكفر، وذكر أنه لا يخلف الميعاد، فما كان الله ليضع عقوبته في غير مستحقيها. ثم قال الله تعالى إليه يرد علم الساعة، أي علم قيامها، أي يجب على المسؤول أن يقول الله يعلم ذلك لا يعلمه غيره. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، أوعيتها قبل أن تنشق، جمع كم، وما تحمل من أنثى، حملها، ولا تضع إلا بعلمه، أي ما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع إلا وهو عالم به، يعلم عدد أيام الحمل وساعاته وأحواله من الخداج أي النقصان والتمام، والذكورة والأنوثة، والحسن والقبح وغير ذلك. ويوم يناديهم أين شركائي، أضافهم إلى نفسه على زعمهم، وبيانه في قوله تعالى في سورة القصص أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وفيه تهكم وتقريع، قالوا آذناك أي أخبرناك ما منا من شهيد، أي ما منا أحد يشهد اليوم بأن لك شريكا، وما منا إلا من هو موحد لك. ثم قال الله تعالى: وضل، أي غاب عنهم ما كانوا يدعون يعبدون من قبل في الدنيا، أي غابت عنهم أصنامهم وتلفت وتلاشت، فلم يجدوا منها نصرا ولا شفاعة. وظنوا وأيقنوا ما لهم من محيص، مهرب من العذاب. ثم قال الله تعالى: لا يسأم لا يمل الإنسان الكافر، بدليل قوله في الآية التالية: وما أظن الساعة قائمة، من دعاء الخير، من طلب السعة في المال والنعمة. وإن مسه الشر الفقر فيئوس من الخير، قنوط من الرحمة. والقنوط أن يقطع الرجاء من فضل الله وروحه، أي رحمته. ثم قال الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وإذا فرجنا عنه بصحة بعد مرض أو سعة بعد ضيق قال: هذا لي، أي هذا حقي، وصل إلي لأني استوجبته بما عندي من خير وفضل أعمال بر. وما أظن الساعة قائمة، ما أظنها تكون، ولئن رجعت إلى ربي، كما يقول المسلمون، إن لي عند الله للحسنى، أي الجنة، أو الحالة الحسنى من الكرامة والنعمة، قائسا أمر الآخرة على أمر الدنيا. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، فلنخبرنهم بحقيقة ما عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب، ولنذيقنهم من عذاب غليظ شديد لا يفتر، أي لا يخفف عنهم. ثم قال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، هذا ضرب آخر من طغيان الإنسان، إذا أصابه الله بنعمة أبطرته النعمة فنسي المنعم وأعرض عن شكره ونأى بجانبه وتباعد عن ذكر الله ودعائه، أو ذهب بنفسه وتكبر وتعظم. وإذا مسه الشر الضر والفقر فذو دعاء عريض كثير، أي أقبل على دوام الدعاء وأخذ في الابتهال والتضرع، ولا منافاة بين قوله فيئوس قنوط وبين قوله فذو دعاء عريض، لأن الأول في قوم والثاني في قوم. ثم قال الله تعالى: قل أرأيتم، أخبروني، إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به ثم جحدتم أنه من عند الله، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، أي لا أحد أضل منكم أيها الكفار المشاقون المعادون لله تعالى، ومآلكم الهلاك في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، من فتح البلاد شرقا وغربا، وفي أنفسهم، أراد به فتح مكة، وتضمن ذلك الإخبار بالغيب، ووقع كما أخبر، حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن أو الإسلام. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، تقديره: أولم يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد، ومعناه هذا الموعود من إظهار آيات الله في الآفاق، وفي أنفسهم سيرونه ويشاهدونه، فيتبينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عالم الغيب الذي هو على كل شيء شهيد. ثم قال الله تعالى: ألا إنهم في مرية شك من لقاء ربهم بالبعث والجزاء، ألا إنه بكل شيء محيط، عالم بجمل الأشياء وتفاصيلها وظواهرها وبواطنها، فلا تخفى عليه خافية، فيجازيهم على كفرهم ومريتهم في لقاء ربهم، نسأل الله السلامة. وإلى هنا أيها الأحبة ينتهي تفسير سورة فصلت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
8: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك مع كرون أو عوامات نص كيلو مجاناً.

أهلا بكم. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان مستهدفا المنطقة بثلاث غارات، في حين واصل عمليات التفجير في بلدات الجنوب. وفي آخر المستجدات استهدف القصف المدفعي المتقطع المعادي فجرا أطراف حداثة، وأطلقت دبابة ميركافا معادية عددا من القذائف على بلدة المنصوري جنوب صور، كما نفذت قوات العدو تفجيرات عند أطراف بلدة صربين في قضاء بنت جبيل بالتزامن مع عملية تمشيط للبلدة، وغار الطيران المعادي ليلا على القنطرة في قضاء مرجعيون، ونفذت قوات العدو عملية تفجير في بلدة مجدل زون. في إطار المفاوضات، لم يحدد بعد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في روما، في مؤشر إلى جمود أو غياب الوضوح حيال مستقبل عدد من الملفات ذات الصلة، على الرغم من الفصل بين المسارين التفاوضيين اللبناني الإسرائيلي والأمريكي الإيراني. دوليا، أشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن تفاهمنا مع عمان بشأن مفاوضات فنية للاتفاق على مسار بديل للمسار السابق في هرمز. وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني بأننا سنجري مفاوضات تمتد من 30 إلى 60 يوما بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز. في تصعيد جديد يستهدف الأنروا في القدس المحتلة، أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في كفاقر عقب شمال القدس المحتلة، واستولت على مجمعه ورفعت علم الاحتلال في ساحته. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية، وذكرت الوزارة في بيان أن الدفاعات الجوية تصدت للطائرات المسيرة فوق أراضي عدة مناطق روسية، بالإضافة إلى المياه الأقليمية للبحر الأسود. مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة ريم خطاب في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة أو بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-366-391. إذن المريضة ريم خطاب في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة أو بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-366-391. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة سوق

0: عبور 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب فيكم مستمعينا الكرام بحلقة جديدة مع برنامجنا بسمة أمل، ومنلتقى من جديد نحن وياكم مع عنوان جديد وموضوع جديد. ترحاب كبير من رولا لألكن خلال هالفترة، وحنترافق سوا على الهواء ودايما عبر موجات إذاعتنا الكريمة، إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع على 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز FM. منقلكم مجددا كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. امبارح كان ما شاء الله نهار طويل، نحن وياكم نقلنا كتير من الأجواء الحلوة اللي كانت في شوارع لبنان، ما بس بيروت، من خيام الخير اللي كانت، من الأشياء اللي وزعوها على الناس اللي كانت موجودة احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

0: عنوان حلقتنا لليوم مميز بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حنقول فبه اقتديا لحياة زوجية أفضل. مع هالعنوان حنستضيف اليوم باستوديو نداء المعرفة الشيخ علاء الدين طرباه، دراسات إسلامية، مستشار إسلامي في العلاقات الزوجية. أهلا وسهلا بك شيخنا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: كل عام وانت بخير.
1: وأنتم بخير، بارك الله فيك، وأنا بسعد أكون معك اليوم.
0: بارك الله فيك. يعني مبارح ما شاء الله كان نهار طويل مع المستمعين الكرام والمتابعين والمشاهدين على اليوتيوب، وأيضا خارج لبنان كانوا عم يتابعونا مع هالأجواء الحلوة، مع حواجز المحبة اللي كانت نقل مباشر لها، مع مراسلينا كمان اللي كانوا في الطرقات. فعلا كان نهار جميل جدا، ومع ذكرى المولد النبوي الشريف نحن بنحتفل بنرفع راسنا. واليوم حلقتنا تتعلق بشيء من ذكرى المولد النبوي الشريف، ونقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. بدنا اليوم نسأل المتابعين سؤال، فيهم أنه يشاركونا اليوم عبر الواتس أب على سؤالنا اللي حنطرحه عليهم. لو أردت أن تختار خلقا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لتتخذه مبدأ في حياتك وتتبعه في حياتك الزوجية، ماذا تختار؟ فإذا نحن ناطرين أجوبتهم على الويس أب، حيشاركونا اليوم إن شاء الله. لو بدهم يختاروا خلق واحد من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتخذوا مبدأ بحياتهم ويتبعوا بحياتهم الزوجية، شو لح يختاروا؟ نحن بنعرف أكيد خلق النبي كتير إذا بدنا نحكي عن صفاته، ولكن إن في حال اختاروا وحدة، يا ترى كيف حتأسرع حياتهم؟ كيف حيمشوا فيها كحياة زوجية؟
1: ونحن هلأ اليوم كمان حنذكر أشياء عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كمان بنكون عم نساعدهم.
0: صح تماما. طيب فإذا أول شيء بدنا نبلش مع هالذكرى الحلوة، كيف هيك بدنا نطرح الفرحة بأجواء البيوت؟ يعني لو نعطيهم فكرة للمستمعين والمتابعين بعض الأنشطة العائلية في المولد.
1: شوفي رولا، بداية المولد النبوي الشريف هو منه أي مناسبة عابرة بتمرق معنا خلال السنة.
0: نعم.
1: فنحن مطلوب نستفيد من هيدي الذكرى، نستفيد من هيدي البهجة، نستفيد من هيدي الرهجة اللي بتمرق علينا حتى ببيوتنا. يعني ما بس تكون الأشياء عامة برا، وأنا مطلوب حط أهداف لإلي بهيدي الذكرى، مثل ما أنا بحط أهداف بأي شيء بالحياة بدي أعمله، بقول أنا ليش بدي أعمل هيدي الشغلة، بعدين بعملها. إذا أنا أديت الأهداف تاعيتي بالعادة بالمقياس بقول أنه أنا نجحت.
0: صح.
1: أما إذا أنا ما أديت أهدافي، فمن بعض المنظور من بعض الأطراف بقول أنه أنا ما نجحت بهيدا العمل اللي عملته لأنه ما أديت أهدافي. كمان أنا إذا بدي أحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت بدي أحط أهداف.
0: نعم صحيح.
1: من الأشياء اللي أنا قد أقول مثلا أنه أنا ليش بدي أحتفل بالمولد بالبيت، لأنه أنا مثلا بدي فهم أولادي أكثر مين هو هيدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي نحن منحبه ونحن كل سنة نحتفل بمولده.
0: نعم.
1: كمان من الأشياء قد أقول أنا ليش نحن منحب النبي، بدي أذكر كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل الناس، كيف بدي اقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان بدي شوف هيدي الأشياء كلها كيف بتأثر على أخلاقنا كعائلة مع بعض.
0: صحيح صحيح.
1: فأنا مثلا مثل أشياء تانية بالحياة قلت أنا بحط هدف لهيدا الشيء، وأنا كمان بدي حط أهداف لهيدي.
0: حلو.
1: هلأ أنا مثلا بقول من أهدافي أول شيء بحط أنه الأجر من الله، لأنه هيدا عمل أنا أثاب عليه.
0: صحيح.
1: فأنا إذا بدي أوصل لهدفي اللي هو الأجر بدي أخلص لله تعالى.
0: تماما.
1: ما بس لحالي، يعني أنا ما بدي أكتفي بهالأشياء لنفسي لحالي، أنا بجمع مرتي ولادي، بجمع العيلة كلها وبقول لهم نحن هلأ عم نحتفل ومطلوب أن نخلص لله. يعني بدي أذكرهم بهيدا الأمر،
0: نية خالصة لله.
1: صحيح. نعم. لحتى صحيح. نوصل لنفس الهدف مع بعضنا كلنا.
0: تمام.
1: كمان من الأهداف مثلا أنا قد أقول بدي أكرم الجيران، بدي أكرم جيراني بهيدي المناسبة. فشو بعمل مثلا؟ بشتغل أنا والولاد ما بس لحالي، بعض الناس هيك بيستأثر بالعمل لنفسه. أنا بدي أعمل هيدا العمل بس كمان بدي ربي الولاد عليه. ففي أنا جمع الولاد مع بعض مع مرتي، نقعد نعمل قعدة ونصير نجهز ضيافة للمولد للجيران.
0: حلو.
1: قد جهز سرر، قد جهز تشكيلة بومبون إلى آخره اللي هو جهزهم مع بعض، وبعدين بشغل الأولاد بتوزيعهم لهيدول الحلوى على الجيران.
0: يعني قسمنا الشغل على بعضنا كعائلة.
1: صح، واشتغلنا كلياتنا مع بعض. صح. ايد وحده.
0: نعم.
1: ايد وحده لحتى يتعلموا مني. ما انا ما بس بدي اعلم الاولاد بالمقال، ما بس بدي اقول له يلا اعمل يلا يلا افعل.
0: نعم.
1: لا، انا بدي اعمل انا وياه
0: نطبق سوا.
1: ايده. صح. صح. لحتى يتعلم مني بالحال وبالمقال.
0: نعم.
1: كمان من الاهداف مثلا انه نحن نظهر الفرحه بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي كمان انا شغل العيلة معي انه نزين البيت، نزين مدخل البناية، نزين مثلا الصف اذا نحن كان عندنا مدرسة.
0: نعم.
1: انا بقول له خد هيدي الزينة لحتى نزين للمولد.
0: حلو.
1: ان احنا بدنا نزين للمولد، بدي ازرعها فيه للولد.
0: نعم.
1: بدي خليه يتربى عليها. كمان من الاهداف مثلا انه نحن قلنا نتعرف اكثر على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشو بنعمل؟ بنجمع العيلة كلياتها وبنقرأ قصة المولد. قد حلو. انا اقراها، قد الام تقراها،
0: ما شاء الله،
1: قد الولد يقراه وانا صحح له.
0: قد ايه بصير في بركه بالبيت ما شاء الله بقراءه قصه النبي عليه الصلاه والسلام، ذكرى مولده.
1: والسلام هو بذكر الصالحين تنزل الرحمات والبركات.
0: نعم.
1: كيف بذكر النبي محمد
0: صلى الله، صلى الله عليه وسلم. تمام. نعم صحيح.
1: وكمان نحن هيدا شيء كمان بيذكرنا انه انا مطلوب انشر الخير لغيري. يعني انا لما اقرا قصه المولد بالبيت فأنا كمان بكون عم بحس الأولاد أنه ما بس نكتفي بالعلم لنفسنا. أنا عم بعلمك عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت كمان بعدين بدك تعمل هيك مع أولادك، بدك تعمل هيك مع رفقاتك. صح. بدك تعمل هيك مع أصحابك.
0: هو قدوتنا، فنحن حنتعلم منه كتير. لما منعرف نتعلم السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حنتعلم أشياء كتيرة من صفاته، من طريقة تصرفه مع الناس، مع عائلته بقلب البيت، مع أصحابه. هذه كتير يعني بتحسن من معاملتنا بين بعضنا كمجتمع.
1: صحيح. نحن فينا نتخذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قانون لنا بالحياة.
0: صحيح.
1: قانون بنمشي عليه، بطبق، بشوف أنا الرسول كيف عمل بعمل. هذا شيء بيريحني أصلا نفسيا بالحياة.
0: نعم.
1: بعرف حالي أنه أنا عم بأدي صح. بس بدي نبه لشغلة، أنه إذا نحن بدنا نقرأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ شيء يكون مظبوط ومنعرفه ومحرر مقرر على المشايخ الثقات.
0: نعم.
1: لأنه بتعرف اليوم قد واحد يبحبش على الإنترنت، في كتير أشياء قد تكون، بعض الأشياء قد تكون مجلوبة من أشياء منا مظبوطة، فقد يكون في أشياء منا صحيحة ذكرت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبدي أخذها من المشايخ الثقات.
0: نعم صحيح.
1: كمان أنا مثلا من الأهداف أنه اقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن كنا عم نقول بنقرأ بسيرة النبي، بس كمان في شغلي أنه أنا ما بدي إياها بس قراءة. يعني أنا بس أوصل لشيء بالكلام على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدي أربط لهم إياه للأولاد بحياتهم اليومية.
0: حلو.
1: يعني مثلا حأعطيك مثال من الأشياء اللي ذكرت بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يمد رجليه بين أصحابه. بين أصحابه للنبي.
0: نعم.
1: كان بس يقعد معهم ما يمد إجري.
0: نعم.
1: مع الأصحاب ما لا يمد رجليه. طب أنا شو بقول له للولد؟ بقول له الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يمد رجليه بين أصحابه. أدبا من أخلاقه السامية.
0: نعم.
1: صلى الله.
0: نعم.
1: عليه وسلم. طب فكيف أنا إذا كان الولد قاعد مع أمه وأبوه؟
0: صحيح.
1: بحضرة من يستحى منه. اليوم قد تلاقي الولد مسطح على الكنبية ومادد إجري حتى بوجه أهله، يمكن حاطط. نعم. إجري على حضن أمه كمان.
0: نعم صحيح. أو رفع بوجه أهله، يعني بطريقة ما متسطح ورافع إجري على الكنبية وجي بوجه أهله مثلا.
1: هيدا منه من أخلاق النبي.
0: نعم
1: صلى
0: صحيح.
1: الله عليه وسلم. صحيح. فأنا بضويله عليها، أنا بقول له المعلومة وبضويله عليها كيف بده يتصرف فيها.
0: نعم.
1: بالحياة
0: بدنا نعلمه الأدب. صحيح
1: صحيح. اللهم صل على سيدنا محمد
0: صلى الله
1: وعلى
0: عليه وصحبه وسلم.
1: وسلم.
0: نعم.
1: كمان نحن مثلا عندنا من الأهداف أنه أنا أرسخ حب الدين وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقلوب الأولاد. طب أنا كيف بدي أرسخ هيدا الحب؟ حكينا لهم عن السيرة، بس كمان أنا قد أعمل له أنشطة يدوية، أنشطة يدوية تحسسه. نعم. أكثر بأهمية هيدي الأمور. يعني مثلا أنا بدي أعلق ابني بحب المساجد بهيدي المناسبة.
0: نعم.
1: فقد ارسم له رسمة مسجد، قل له لونه. قد حتى جيب له صور لمساجد إلى أحداث تاريخية.
0: حلو.
1: يعني مثلا بجيب له صورة مسجد قباء بحكي له القصة. مثلا المسجد اللي بني بالمكان اللي تسابق النبي مع عائشة رضي الله عنها، بحكي له القصة.
0: قديش حترسخ بباله القصة تاعيتها، قديش حيحفظها بيقدر يعلمها كمان لغيره. أخذها بطريقة حلوة،
1: طريقة عملية.
0: نعم.
1: طريقة عملية. وفي ولاد أصلا هني فيجوال، يعني أنا إذا بحكي له بحكي له بحكي له، بس إذا أنا ما خليته يشوف بعينه.
0: نعم.
1: قد ما ترسخ عنده
0: 100%.
1: وأنا مني أدران دائما أني أخده على المدينة المنورة
0: نعم.
1: فأنا بجيب له صورهم وبخليه
0: الله يرزقنا الزيارة والعودة
1: وبحكي له القصة وبخليه يطبق مثل أنه يلونها مثل أنه يعمل هيك شيء. كمان أنا
0: تفضل ممكن كمان علق عبارات بالبيت إذا عندهم لوح مثلا بالغرفة تاعيتهم أو بمكان معين بقلب البيت نعلق عبارات هيك مثلا فيها أشياء ممكن نحن نتذكرها خلال النهار كيف ممكن نتصرف كيف ممكن نعمل أشياء تكون إرشادات لنا نستخدمها خلال النهار.
1: صحيح نحن فينا نحط له برنامج للولد يعني نحن شو بنعمل بعض الأولاد بيمشوا بهيدي الطريقة. انت عندك الاولاد انواع في اولاد بتاخد الاوردر بتقولي له عمول بيعمل في اولاد ما هيك في اولاد بدك تتحديه بدك تحطي له برنامج تقولي له انت قدران تطبقه
0: تشالنج
1: ايوه وهيدا هيدا الايام كترانين
0: صحيح
1: يعني انا مثلا اولادي عندي ولدين
0: ما شاء
1: ولد
0: الله
1: هيك وولد هيك ولد بياخد الاوردر بتقولي له عمول بيعمل عندي بنتي مثلا بدك تقولي لها انت فيك تعملي هيك اذا بتقلي لي اعملي
0: صح
1: اذا بتقلي لي اعملي قد ما تطبق بنفس الطريقه بنفس الاندفاع
0: نعم.
1: بمثل التحدي فشو بعمل انا حتى عندي بالبيت بنعمل برنامج مثلا بنعلقه على الحيط
0: نعم.
1: احيانا بخليهم هم يكتبوا البرنامج بايدهم
0: نعم.
1: بقول له يلا اكتب نحن مثلا بدنا نعمل 1 2 3 من التنين للجمعه او خلال الشهر بيكتب البرنامج بيحط حتى الاوقات تاعيتها انه هو بده يطبق هيدي الشغله وبيعلقها على الحيط
0: تمام.
1: بعدين كل ما يخلص وحده بيحط حدا صح مثلا
0: تيك.
1: أيوه. او بيلونها على حسب فهو شو بيصير عنده بيصير عنده برنامج بده يطبقه بس من شو من اتباع اخلاق النبي
0: صلى
1: محمد
0: الله عليه
1: صلى
0: وسلم.
1: الله عليه نعم. وسلم
0: حلو
1: نعم.
0: نعم
1: يعني مثلا بيقول مثلا انا اليوم بدي اخدم اهل بيتي نحن بنعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهل بيته
0: صحيح
1: حتى ورد أنه كان يرقع ثوبه يخصف نعله شو يعني يخصف نعله؟ يعني نحن مثلا نعرف نحن هيدي الأيام منجيب الصباط جاهز السبدرين جاهز بس قبل كان بيجي عندك طبقات جلد
0: أيوة.
1: طبقة جلد فوق طبقة جلد فبيخيطوا هيدول طبقات الجلد ببعضها
0: نعم سبحان
1: لما أنا
0: الله.
1: خيط هيدي طبقات الجلد ببعضها بكون أنا أخصف نعلي
0: أيوة.
1: سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يعمل هيدا الشيء
0: سبحان الله
1: حتى كان يحلو بالشات تاعيته صلى
0: نعم
1: الله
0: صحيح.
1: عليه وسلم كان يخيط ثوبه
0: نعم.
1: يعني إذا ثوب الرسول انخزق كان يخيطه معك خبر أنه الرسول صلى الله,
0: صلى
1: عليه,
0: الله
1: وسلم
0: عليه وسلم
1: كان حتى بسفره لما يسافر ياخد معه من الأشياء ياخدها إبر وخيط بالسفر
0: أيوة.
1: ليش؟ لحتى إذا انخزق ثوبه صلى الله عليه وسلم بخيطه بإيده الشريفة
0: نعم.
1: فأنا في عود الأولاد هيك قل له أنا اليوم بدي أخدم أهل البيت يلا حط على البرنامج اليوم
0: حلو.
1: بدي أعمل كذا حط على البرنامج ويصير هو يطبق وبيتعلق أكثر بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم
0: هيك بنعلم الولد كمان أنه ما تنطر مين يخدمك وما تطلب من ماما وبابا عملوا لي ساندويش عملوا لي انت قوم خدوم نفسك بل خدوم ماما وبابا
1: صحيح.
0: يعني انت جيب لماما كباية المي انت جيب لبابا كباية المي حبيت انك تتعشى مثلا بتسألهم بتحبوا لفلكم ساندويتش مثلا انت بدك تاكل تقوم انت بنفسك تاكل مش تنطر او تطلب من ماما عمليلي لا خلينا نحن نخدم الاهل
1: صحيح 100% 100% وهيدا بيترسخ عندهم من هم وصغار
0: صحيح.
1: يعني إذا الولد ربي عليه بالغالب بيطلع هيك
0: نعم.
1: أما إذا من هو صغير أحيانا نشوف يا رولا عدد من الأولاد رحوا له مثل ما هي هيك سبب فسادهم هم الأهل
0: سبحان الله عودوه كتير على الدلال
1: صح بيدللوه كتير أوفر لحد صح. ما يفسده بعدين بيكبر الولد بيبطل بيقدر يسيطر عليه بقولك أنا ما أقدر أسيطر على ابني
0: نعم.
1: يعني ابني كبير صار رجال بيبهدلني بيعمل بيساوي طب ما أنت
0: كيف زرعت عم تحصد
1: في ناس عقوا أولادهم في الصغر فعقوهم في الكبر
0: سبحان
1: عقوهم
0: الله.
1: بالصغر بأنه أهملوهم من التعاليم الدينية والتعاليم الإسلامية ما ربوهم صح بعدين بيكبر بتلاقي هيدا الولد عاق لأهله فأنا مطلوب ازرع فيه الأخلاق المنيحة من هو صغير
0: سبحان الله واللي بيعق أهله وقد أولاده هني عقوه
1: صحيح
0: نعم هذا كمان بدنا ننتبه له فأنت كيف عم تربي بدك تنتبه والولاد بدهم ينتبهوا كيف عم بيتعاملوا مع أهلاتهم كمان
1: صحيح والتربية بتبلش من الصغر
0: صح
1: حتى من هو بابي
0: صح
1: يحكى أنه واحد إجا عند مربي واحد من المربين من زمان كان يبعثوا الولد عند واحد بيربي بيكون عنده أخلاق عنده دين دين. فإجا جاب له الولد، الولد بعده صغير بيبي يعني إذا بدك أو يعني هيك تادلر يمكن أو بيبي. فجابوا لهيدا الولد لعند المربي قام قال له بدي إياك تربي لي ابني. قال له تأخرت. بعده يعني بعده بيبي. قال له أليس كلما بكى ألقم الثدي؟ مش كل ما بيبكي دغري بتردعه؟ قال له بلا. قال له ايه خلاص عودته انت.
0: أيوة
1: من هو صغير. أيوة عودته. نعم نعم. فالتربية بتبلش من الصغر.
0: صحيح صحيح. بعدين كثرة الدلال على كبر لشخصيته للولد هي يعني مثل ما بقوله بعمية حتنزعه
1: قد ما يطلع قد حاله.
0: هيدي هي بدنا نحن رجال.
1: صح.
0: رجال فعلا يعني بكل معنى الكلمة، يكونوا قد المسؤولية، يحملوا مسؤولية العائلة، عارفين هن كيف يدبروا أمورهم. ولكن على كثرة الدلال تعود على أنه مين يخدمه، تعود على أنه دايما بده هو توصل الأشياء لعنده. نحن ما هيدا اللي بدنا إياه.
1: وهيدا منتشر يعني نحن كلمالنا عم نرجع لورا.
0: صح.
1: يعني من زمان مثلا كان يشوفوا واحد عمره 18-19 سنة يقولوا عنه خلص الرجال. اليوم بعض الناس بتشوفوا واحد عمره 20-22 قد بعض الناس شو يقولوا هي علي بعده ولد.
0: بعده ولد.
1: عمره 20 سنة كان من زمان يكون فاتح بيت.
0: صحيح صحيح. سبحان الله تغيرت الأيام.
1: صحيح.
0: نعم. طيب بقولوا بعض الناس انه ليش بتهتموا كل هالقد بهالمناسبة الشريفة، حتى بعض الناس قد يحرموا هالشي، فشو بدك تحكي عن هالموضوع؟
1: صحيح. هو شوفي سبحان الله نحن اليوم لاسيما بعصر ما يسمى بالسوشيال ميديا صرنا عم نشوف أكثر قديش توجه المسلمين بالأرض للاحتفال بهيدي المناسبة. هو عبر الزمن العلماء كانوا على الاحتفال بهيدي المناسبة والمسلمون على الاحتفال بهيدي المناسبة، فالسواد الأعظم الغالبية الجماعة أغلب من هو ينسب إلى الإسلام بتلاقيه انه هو على الاحتفال بهيدي المناسبة.
0: الحمد لله.
1: حتى لو اجا بعض الناس كم واحد قالوا لا، قالوا لا هيدي منا منيحة، هيدي الشغلة سيئة، هدول لا يلتفت إليه. يعني اليوم انت شوفي بكل بلاد، امبارح انا شفت خبر بالسودان يمكن او بالصومال آلاف من روس الجمال مأخوذة للذبح. ليش؟ ليوزعوها على الفقراء بمناسبة المولد النبوي الشريف. اليوم الاحتفال منه بس ببيروت، منه بس بصيدا بطرابلس، الاحتفال بالأرض.
0: صح.
1: بعض الناس هي عايشة بقوقعة إذا بدي. يعني في منهم بالعامية قد يعبروا عايش بالخسي.
0: أيوة.
1: شو القصة؟ يعني بيجوا ناس بيقولوا لك طب بس أنتوا مثلا هالجمعية أو بس أنتوا هالمجموعة عم تعملوا هيدا الاحتفال. هو ما شاف بلد برا.
0: نعم.
1: يعني بيكون هو ما طلع من المنطقة اللي هو فيها وعم بيحكي.
0: نعم.
1: أما إذا طلعت لا، المسلمون من مئات السنين عم بيحتفلوا بالمولد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهيدا الشيء عليه علماء المسلمون من مئات السنين. فالواحد منا ما مطلوب يزعزع عقيدته بأهمية هيدا الأمر لمجرد أنه فئة صغيرة عم بيحكوا هيدا الحكي. نعم. وخالفوا المسلمين بالمشرق وبالغرب.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله وهو قدوتنا، فكيف لا نحتفل بذكرى مولده الشريف؟
1: صحيح.
0: ففرحة لنا كبيرة، وبالعكس منطرة نحن من سنة لسنة حتى نحتفل كمسلمين بهالمناسبة الجميلة.
1: صحيح. نحن اليوم إذا أجانا ولد بنحتفل فيه، بننبسط أنه ولد لنا مولود.
0: نعم.
1: كيف بولادة أفضل خلق الله محمد
0: صلى الله عليه وسلم. حكينا أنه في أشياء منضوي عليها أو منضوي فيها للولاد هي من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب شو بتحكي لنا عن أشياء يقتضى أو يقتضي فيها الزوجين لحياة زوجية أفضل؟
1: نعم، هذا موضوع كتير مهم.
0: موضوع مهم وكبير كتير، يعني ممكن يأخذ معنا حلقات كمان.
1: هيدا بده سنة. حنحكي باختصار اليوم إن شاء
0: نعم.
1: الله بسبب الوقت. اليوم ما بيخفى عليك رولا كترة الطلاق اللي عم بيحصل.
0: صحيح.
1: وقديش في ناس بتحسي حتى ما بقى عندها الصبر لحتى تستمر العلاقة. قد تلاقي طلاق بعد 3 أشهر من الزواج، قد تلاقي طلاق بعد سنة، قد تلاقي بعد 30-40 سنة. بتختلف الحالات كتير.
0: نعم.
1: أحيانا الطلاق هو الخيار المناسب، أنا بالليكيها بصراحة.
0: بس بعض الأحيان.
1: صح. بس أحيانا الطلاق منه الحل المناسب. والمشاكل بين الزوجين بتصير. يعني معروف أنه 2 متزوجين بيختلفوا وقد يتفقوا. بس أنا بدي حط قاعدة عندي. هيدي القاعدة بتحلل كتير من المشاكل الزوجية. شو هي هيدي القاعدة؟ أن نتسابق إلى الخير.
0: حلو.
1: حاول أنه أنا أسبق زوجتي إلى الخير وتحاول هي أنه تسبقني إلى الخير.
0: نعم.
1: حاعطيكي مثال. زعلت زوجتي مني مثلا، تخانقنا، بغض النظر هي اللي معه حق ولا أنا اللي معي حق. تخانقنا، بادر أنا إلى الإحسان. بروح لعندها مثلا بتبسم له، تبسمك في وجه أخيك
0: صدقة.
1: صدقة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما.
0: طيب. بأخذ
1: هذا الخلق النبوي بيمشي فيه، بروح لعندها. نعم. بتبسم له.
0: حلو.
1: كمان النبي قال ورد تهادوا تحابوا. بتبسم له، بجيب له هدية معي، بقول له مثلا كلمتين حلوين طيب له خاطره.
0: نعم.
1: بقول له انا بحبك مثلا، ما بدنا نتزاعل، بدنا نتفق. خلينا نحكي.
0: نعم.
1: انا هون بكون فتحت باب للحوار.
0: صح.
1: مش بس نحن متزاعلين من بعض وخلص يلا، وتتراكم المشاكل تتراكم. نعم. بعدين هي بتجي بتقول لك ماني قدران اعيش معه، ما بنتفق، ما طايقته. لا، طب ما انا كان فيه حل من الأول.
0: صح.
1: بيجي أنا بأخذ خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف وبنفسه.
0: نعم.
1: تنحل القصة كلها.
0: صحيح.
1: فأنا بسبقها على الخير. كمان هي بنفس الوقت إذا حاطة هيدي الفكرة ببالها إنه أنا بدي أسبقه على الخير. كمان هي بتبادر.
0: شحلو.
1: إذا أنا عم بادر للإحسان وهي عم بتبادر للإحسان. صح. قد نحن اصلا ما يصير في بيناتنا مشاكل كبيره،
0: ما حيصير فيها التشنجات، وبتلتقوا بسرعه. ليه؟ لان كل واحد منكم بكل طيبه خاطر منه عم بيكسر من نفسه حتى يقرب من الثاني اكثر، فهيدا الشيء بيعمل بالعكس، يعني مثل الامام مثل المغناطيس.
1: صحيح.
0: بتلاقي اوامل تقوا اثنين مع بعضهم. ليش؟ لانه اثنيناتهم كسرين من نفسهم، واثنيناتهم عندهم نيه الحسنه انه يعيشوا مع بعضهم بخلق حسن، اثنيناتهم ناويين على انه يكملوا مع بعض بعضن حياتهم، مش ناطرين بعضهم على النكزة حتى على أول مفرق مثل ما بقولوا البعض باي باي ونضمنا مشين.
1: صحيح. يعني اثنين حطوا هدف منيح.
0: صح.
1: واثنين اتبعوا وسيلة منيحة لحتى يوصلوا لهذا الهدف.
0: قديش الواحد بيكسب ثواب لما بينوي لله تعالى يكسر نفسه، يحط بباله أنه أنا بدي اتبع الخلق الحسن، قديش بيكون في عنده كمان ثواب لما بيكون الواحد انه انا بدي اعمل عمل خير مع غيري، وخاصة مع زوجي لما بتكون الزوجة كمان عم تفكر بهالطريقة. يعني
1: 100%. هو شوفي حقلك شغلة، هي المشاكل بين الزوجين اصلا احيانا ما بتكون هالمشاكل الكبيرة.
0: صح.
1: بس الشيطان شو بيعمل؟ بيصير بيكبر لك اياها براسك.
0: 100%.
1: بتكون شغلة صغيرة بعدين بتكبر بتكبر بتكبر. يعني مثلا حاعطيكي مثال، بعض النسوان بتشتكي من شو؟ انه زوجي بيبلغ زيني وما بيسكره.
0: نعم.
1: بتقلك بس انا كتير. شو بتصير؟ هي بتروح لابعاد تاني.
0: قد تحصل.
1: بتقول زوجي فوضوي، بصير هو فوضوي وانا كتير مرتبي وانا كتير دقيقة، هو فوضوي هو عشوائي هو كذا، ما في اتفاق بيناتنا. وبعدين بدي اتطلق منه. لا، ما هيك.
0: ما بس هي قد تقول مثلا هو تارك لي الخزانة مفتوحة انه معتمد علي بكل شيء، انه انا بدي روح سكر الخزانة من وراء، انا بدي ضب هذا الامر من وراء. يا عمي روقه، مش هالقد القصة.
1: هي بس ما بخزانة.
0: ما بخزانة. يعني الواحد اوقات قد يتركه شوي مفتوح بس ما يكون بباله انه انا خلص اعتمد عليها في مين يسكر وراي. لا، قد يكون أوقات
1: ما عنده هالنية هو.
0: ايه، ما عنده هيدي النية. وأوقات سبحان الله الشيطان بيضمه فوق الواحد، عم بيوسوس له فوق راسه،
1: هو اتخذ وظيفة لأنه
0: حتى يفرق بين اثنين، انه كيف ما برمت الوحدة بقلب البيت، او هو كيف ما برم بقلب البيت، شفت شو عملت، شفت شو ساوت، شفت شو قالت لك، بيضمه بيذكره بأشياء حتى خلص هالقلب يصير مليان، وتوصل لمرحلة انه انا ما بقدر اتحمل.
1: وحتى احيانا بتوصل لمرحلة بيصير بدهم ينتقموا من بعض.
0: نعم.
1: لهالدرجة.
0: نعم. طب بس هني مش اعداء بقلب البيت. صحيح. بالنهاية.
1: صحيح.
0: انت اتخذت زوجة وانت اتخذتي زوج لإلك، وين الرحمة والمودة بين بعضكم؟
1: صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: اذا نرجع نحن للاقتداء به صلى الله عليه وسلم بهيدي الاشياء، نحن بنعرف انه الرسول صلى الله عليه وسلم طلع من مكة وهاجر الى المدينة، وقديش صار في بهديك الايام ناس من اهلاته حتى.
0: نعم.
1: قديش اذوا، قديش تآذى من بعض اهل مكة، وقديش اصحابه تآذوا. حتى بتعرف سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه اللي هو صاحبه للرسول وقريب منه كتير.
0: نعم.
1: وابو زوجته بنفس الوقت، يعني من عائلته من اهله. ابو زوجته مع هيك تآذى حتى انضرب، كان عم بيحسو صلى الله عليه وسلم انضرب ونظن انه مات، حتى يقال اجا واحد وشاطه لسيدنا ابي بكر على منخار.
0: نعم. نعم.
1: امتلى وجه دم. نعم. خباب كان يتلزق بالصخر الحامي. بعدين بس يلزق فيه ينزع.
0: نعم.
1: يعني انواع عذاب شتى، ناس انقتلت والعياذ بالله. وبعدين الرسول اجا حتى بده يعتمر، ما خلوه يعتمر. حوصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وكانوا هيدول اللي أذوه بين إيديه قالوا له شو بدك تعمل فينا؟ طب هو هلأ بين إيديه هيدولي
0: نعم
1: هلأ أنا إذا كانوا بين إيدي وقدران إني انتقم بدي قوة كتير كبيرة بتمالك النفس لحتى ما انتقم لنفسي
0: نعم
1: شو قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء
0: أيوة.
1: مع أنه كان قدران ينتقم منهم صلى الله عليه وسلم وهيدي أشياء كبيرة فيها قتل وفيها إيذاء فكيف أنا بالمشاكل الصغيرة اللي بيني وبين مرتي
0: نعم يا جماعة ما بدها هالقد يعني الواحد كمان هيك بده يكون كمان عنده صبر بده يكون عنده طولة بال يعني بالنهاية بقوله اثنين أخوة أحيانا بيتخانقوا بين بعضهم طب ما كمان الزوج والزوجة كل واحد جاي من بيئة
1: صحيح
0: يعني أنت ربيني بطريقة هو ربيني بطريقة عم تجتمعوا تحت سقف واحد بدأ شوية لين حتى أنا شوية أكسر هو شوية أكسر حتى نقدر نلتقى بنقطة نقدر نكمل فيها على هذا الخط أنا وياك مع بعض
1: صحيح ما شرط أنا يكون هو هيدا الرجال بيطابق هيدا المرة 100% ولا هيدا المرة بتطابق هيدا الرجال 100%
0: ونا نفهم شغلي أنه مش دايما أنا الصح قد تكون أنا غلطانة بس الحلو أنه أنا انتبه أنه أنا غلطانة وصحح الغلط تاعي حتى أقدر كمل
1: 100%
0: هو سبحان الله الوقت عم يدهمنا بس الحلقة كتير حلوة بدنا ننتقل شوي من الأدب سوري من الأدب اللي تعلمناها عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه هو أكثر الناس تبسما
1: صحيح
0: وأيضا كمان بدنا نكمل عن صفات النبي أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام كان ألين الناس وأكرمهم فشو حتحكينا عن النقطتين
1: صحيح نحن كنا عم نحكي أنه النبي كان أكثر الناس تبسما صلى الله عليه صحيح. وسلم وقلنا أنه أنا مطلوب أني اتخذ هيدا الخلق مع أهل بيتي كمان شوفي هي القصة أنه إذا أنا تبسمت بوجه مرتي بدخلها السرور لقلبها
0: صح.
1: وبالتالي إذا أنا كنت كثير التبسم معها كمان هي حتردلي هيدا التبسم
0: بالفعل.
1: اليوم أنا إذا شفت رفيقي على الطريق ولو من رصيف لرصيف نعم. بس تبسمت له بالغالب شو بيعمل؟ بيتبسم
0: صحيح
1: بعض الناس قد تقول البسمة بتنتقل من الشخص للتاني فأنا بفرحه وهو بيفرحني كمان أنا بفرح زوجتي وهي بتفرحني بهيدي الشغلة أحيانا بعض الناس لأنه هيدا بيشتكوا منه كتير بعض الناس أنه أنا مرتي مثلا دايما عابس بوجهي أو هو بيقول أنا أو هي بتقول أنا زوجي دايما عابس بوجهي
0: نعم
1: طب ما أنت بلش
0: صح.
1: انت تبسم
0: بادر أيوة. لله تعالى بادر
1: بالتالي هي حترجع تتبسم لك بالغالب
0: صحيح هو غالبا الشيخ كمان في شغلي لما بتطلع بوش الآخر بتشوف الابتسامة على وشه تلقائيا بتلاقي حالك عم تبتسم
1: صحيح
0: إذا لقيت العبسة على وشه بتلاقي حالك تلقائيا كمان استغربت وقد تعبس كمان لأنه حسب شو عم تشوفي بوشك دغري أنت بتعكس على نفسيتك فبالتالي كمان أنت حتمشي مثله فخلينا عطول مبتسمين إن شاء الله
1: سبحان الله كنت عم بتقلي لأنه النبي صلى الله عليه نعم. وسلم كان ألين الناس نعم. عليكة وأكرمهم عشرة هيدا
0: نعم.
1: لحالة بدي حلقة
0: صحيح إن شاء الله بنعمل حلقات تانية بإذن الله بس هيك حتى كمان ما نترك شي نقطة من هالحلقة لأن ما شاء الله كل النقاط حلوين اللي فيها نعم.
1: باختصار سيدنا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا في معاملته للناس وكمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس صحبة ومخالطة هلأ إذا بتطلعي بعدد من النسوان قد تلاقيها من حيث الماديات زوجة كافية
0: نعم.
1: بس بتكون حزينة طب بتقولي طب شو ناقصيك بتقلك أنا بحسه ما بيهتم فيني هذه الجملة المشهورة كتير
0: واو هذه كتير
1: أيوة هذه من أشهر العبارات
0: كتير تسمع بين النساء
1: نعم. أيوة بين بعض النسوان اليوم طب أنا كيف بدي تكون عشرتي خلطتي مع زوجتي كريمة كيف بدي حسسها أنه أنا عم بهتم فيها ما دايما هي شرط بالمال
0: نعم
1: يعني أحيانا الواحد بيكون ما قدران ماديا بس في أشياء بقدر أعملها ببلاش الكلمة الطيبة صدقة
0: نعم.
1: أن ألقى زوجتي بوجه طلق هذا الشيء بيخليها تحس أنه أنا عم بهتم فيها بتسمع لها وبدي لها الاهتمام بالحكي اللي هي عم بتقوله ورد أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس إليه أحد من أصحابه لم يقم حتى يقوم الذي جلس إليه بيقولوا إلا أن يستعجله أمر شو يعني؟ يعني إذا إجا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده حاجة بيجي بيقعد مع النبي النبي ما فجأة بيتركه وهو بعده بنص حكيه بيقول له يلا أنا بدي أمشي
0: نعم.
1: لا كان النبي بيبقى معه حتى يخلص حاجته
0: نعم.
1: بيبقى عم بيتسمع له إلا أن يستعجله أمر كأنحانا وقت الصلاة مثلا.
0: نعم.
1: فبيستأذنه وبيقوم. حتى بهيدي في تعليم خلق كمان.
0: صحيح.
1: أنا مع مرتي إذا مرتي جاي عم تحكي لي شيء منه حرام شيء فأنا بصير بآنسة ما بقطش لحكي بالنص بقول ليكي خلص خلصينا بدي فوت نام مثلا
0: حتحس بقلة اهتمام.
1: صحيح. فأنا بحسسها بتسمع له والنبي كان يتسمع لزوجاته
0: طبعا.
1: مرة يقال السيدة عائشة كانت قاعدة عم تحكي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم
0: الله
1: عم بتسيره يعني.
0: نعم.
1: فطال بها الحديث طولت رضي الله عنها مع هيك النبي صلى الله عليه وسلم بقي عم بيتسمع
0: ما شاء الله.
1: فهيدا الشيء بيترك أثر طيب بنفسه للزوجة
0: وحتى في شيء من الاحترام هيدا أنه أنا بحترمك بحترم اسمع لك بحترم قيمتك أنه أنت عم تحكي معي مش ببرم ظهري بضمني ماشي.
1: وحتى رضا قد استشيره.
0: نعم.
1: النبي صلى الله
0: حلو.
1: عليه وسلم كان يستشير بعض زوجاته وأحيانا يأخذ بمشورة بعض زوجاته.
0: شيخ علاء هن الزوجين هن ما بس زوجين هن أصدقاء هن رفقة هن أخوة في الإسلام فهن بدهم ينتبهوا لهالنوع العلاقة اللي بيناتهم مش مجرد كان زوج أو مجرد كانت زوجة هي مش مجرد بس إنها تطبخ وتهتم ولكن تهتم بالبيت تهتم بالأولاد أو هو بس إنه يروح على الشغل يجيب الطعام يجيب المال في علاقة بين بعضهم حتى ما يصير في فجوة
1: عشرة حسنة.
0: نعم اهتمام ببعضهم بدك تخصصي له وقت بده يخصص لك وقت تقعدوا تسمعوا لبعضكم الأخذ والعطاء بين بعضكم ما بده يكون كل واحد بوادي حتى تقدروا تبنوا هيدا البيت فعلا مش مجرد جسدين قاعدين بقلب البيت ولكن بده يكون في علاقة بين بعضكم مودة بين بعضكم ورحمة.
1: صحيح.
0: أنا عندي مشكلة بده يقعد يسمع لي هو عنده مشكلة أنا بده يقعد يسمع له وبالتواصل بين بعضنا منوصل لحلول كتير بأمورنا بحياتنا وهيك بكون أريح لنا
1: 100% 100% وهيك إن شاء الله بتستمر العلاقة.
0: صح 100% في بختام حلقتنا هلأ شو حاب بتوصي المستمعين والمتابعين الكرام؟
1: نعم بالختام أول شيء أنا انبسطت معك كتير
0: وأنا كمان بارك الله فيك حلقتك مميزة جدا ومناسبة جدا لبسمة أمل لأنه عم تعطي بسمة للناس
1: أنا تبسمت باستديو
0: بارك الله فيك.
1: بالختام تحب تذكر أنه نحن مرجعنا الشرع فنحن مطلوب نلتزم فيه وبدي ضوي على نقطة مهمة انه ما نخلي مشاكلنا تتراكم بين بعضنا.
0: نعم.
1: ما يخلي الزوجين المشاكل تتراكم تعرفي بيقولوا الجبال من
0: الحصى
1: من الحصى
0: 100%
1: واحيانا اشياء صغيرة نحن منراكمها بقلبنا بالاخير منحس انه خلص ما قدرانين نكمل حياتنا مع هيدا الشخص
0: صعب صارت. نعم.
1: صحيح فأنا نعم. مثل هيدي الأشياء صغيرة قصة تسكير الباب قصة الليفة هو بدو إياها بالعلبة أنا بدي إياها بالمجلة مثل هيك أشياء
0: نعم نعم صحيح
1: أنا
0: أشياء بسيطة بيعديها الواحد
1: حتى
0: طبعا
1: حتى قد ما أتناقش فيها مع مرتي أصلا
0: صحيح.
1: بالحياة طنش عنا كل الحياة وما حطها بقلبي وخليها تتراكم
0: 100% أنا كتير بتشكرك الشيخ علاء الدين طرابات دراسات إسلامية مستشار إسلامي في العلاقات الزوجية يعني نورتنا بالحلقة وعطيتنا كتير معلومات وإرشادات حلوة إن شاء الله المستمعين بيتابعوها وبيمشوا عليها بإذن الله. عنوان حلقتنا لليوم كيف به اقتضية لحياة زوجية أفضل
1: صلى الله عليه وسلم.
0: أهلا وسهلا فيك وتشكرك كتير إن شاء الله نلتقي بحلقات مقبلة. أصدقائي كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل وإن شاء الله البسمة دايما تكون على وجوهكم والأمل بتلاقوا دايما ببرنامجنا وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: أهلا بكم. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان مستهدفا المنطقة بثلاث غارات، في حين واصل عمليات التفجير في بلدات الجنوب. وفي آخر المستجدات استهدف القصف المدفعي المتقطع المعادي فجرا أطراف حداثة، وأطلقت دبابة ميركافا معادية عددا من القذائف على بلدة المنصوري جنوب سور. كما نفذت قوات العدو تفجيرات عند أطراف بلدة صربين في قضاء بنت جبيل بالتزامن مع عمليات تمشيط للبلدة، وأغار طيران المعادي ليلا على القنطرة في قضاء مرجعيون، ونفذت قوات العدو عملية تفجير في بلدة مجدلزون. على الخط السياسي، لم يحدد بعد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في روما، في مؤشر إلى جمود أو غياب الوضوح حيال مستقبل عدد من الملفات ذات الصلة، على الرغم من الفصل بين المسارين التفاوضيين اللبناني الإسرائيلي والأمريكي الإيراني. إلى ذلك، أفادت معلومات صحفية أن فرنسا وإيطاليا تجريان محادثات وتنسيقا للبحث في إمكان مشاركتهما في ترتيبات ما بعد انسحاب اليونيفيل، فيما تؤكد مصادر فرنسية أن الإدارة الأمريكية لن تغير موقفها الرافض لتمديد مهمة القوى الدولية بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية استمرارها. في الإطار الدبلوماسي، اتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونوه سلام بأهمية زيارة الوفد الإماراتي للبنان الذي يضم نحو 80 رجل أعمال ومستثمرا من قطاعات مختلفة برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي، وما تحمله هذه الزيارة من تأكيد على استعادة الثقة بلبنان بين أشقائه العرب، ومن فرص لتعزيز التعاون وتمكين الشراكة بين لبنان ودولة الإمارات في مختلف المجالات. في الملف اللبناني السوري، أجرى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على رأس وفد لبناني زيارة رسمية للجمهورية العربية السورية خصصت لبحث سبل تعزيز التعاون بين لبنان وسوريا في قطاع النقل، ولا سيما النقل البري والسككي، وتطوير الربط بين البلدين بما يسهم في تسهيل حركة الركاب والبضائع وتنشيط التبادل التجاري وتعزيز التكامل اللوجستي الإقليمي. في السياق، أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا في حديث صحفي أن الخطوات التي ستعقب الزيارة ستتم بوتيرة سريعة، مشيرا إلى تشكيل لجنة لبنانية سورية مشتركة يمثل فيها الجانب اللبناني شخصيا، فيما يمثل الجانب السوري المدير العام للنقل. تربويا، أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بيان ومما جاء فيه إنفاذا لقرار مجلس شورى الدولة، والذي قرر وقف تنفيذ التعميم الصادر عن المدير العام للتربية، تقرر تأجيل الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة في التعليم العام للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة إلى أجل يحدد لاحقا على ضوء قرار مجلس الشورى أو التشريعات التي قد تصدر عن مجلس النواب بالخصوص المذكور. حياتيا، شكر اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البترول في بيان لدولة الكويت مبادرتها الأخوية تجاه لبنان والمساهمة في تأمين احتياجاته من المحروقات لإنتاج الطاقة في مرحلة دقيقة يمر بها وطننا وشعبنا. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة ريم خطاب بمستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة أو بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-366-391. إذن المريضة ريم خطاب بمستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة أو بوزيتيف. للتواصل 03-366-391. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل ونواصل.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج الثوب السقع ومكنكنين ع كذا طعمة أو حد النار مبسوطين. كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813 277.
5: أرحب بكم من جديد. نبدأ النشرة الدولية بجديد التطورات في ملف الأزمة الإيرانية الأمريكية، حيث أشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن تفاهمنا مع عمان بشأن مفاوضات فنية للاتفاق على مسار بديل للمسار السابق في هرمز. وأوضح نائب وزير الخارجية الإيرانية بأننا نجري مفاوضات تمتد من 30 إلى 60 يوما بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز. في السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التزام إيران بالسلام والاستقرار يقابله دبلوماسية راسخة مع جيرانها، وقد تم التأكيد خلال المحادثات مع الضيوف الباكستانيين والعمانيين على الحلول الإقليمية. واعتبر عراقجي في تصريح له بأنه يعد الإطار المقترح للممر الجديد وإزالة الألغام المشتركة والإدارة المستقبلية لممر هرمز مثالا على ذلك. نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية حال بادرت طهران بالهجوم أولا. في سياق آخر، أعلنت سلطات كندا عن إقرار رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تراوح نسبتها بين 15 و50% في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الجارين اللذين تربطهما علاقات وثيقة تاريخيا. وتدخل الرسوم التي أقرتها أوتا وحيز التنفيذ في 8 أيلول، وهو موعد كان رئيس الوزراء الكندي قد حدده عقب دخول الرسوم الأمريكية البالغة نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ السبت. في تصعيد جديد، يستهدف الأنروا في القدس المحتلة أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع للوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في كفر عقب شمال القدس المحتلة، واستولت على مجمعه ورفعت علم الاحتلال في ساحاته. ودعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل واتخاذ قرارات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات الأمم المتحدة في مدينة القدس. جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير منشأة تعليمية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في مخيم قلنديا شمال القدس. في المقابل، رحبت دولة الإمارات بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة

أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرغ فوق المرتفعات الشمالية اعتبارا من الظهر، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 31، أما في الداخل من 18 إلى 35 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية نشطة أحيانا، شمال البلاد تتراوح سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: ألو، وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعت الهم، بس نقله من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.
1: حكي مفيد، حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.
2: صباح الخير، صباح جديد يحمل الأمل والفرح والسعادة، صباح مشرق نفتح معه قلوبنا على كلمة قد تغير الكثير في بيوتنا وقلوبنا، وهي حسن التربية. صباح الخير لكل أب وأم يرجون في قلوبهم سعادة أبنائهم ويتمنون رؤيتهم في الغد القريب أبناء صالحين ناجحين قادرين على مواجهة مصاعب الحياة وبناء مستقبل واعد. صباحكم وعي وصباحكم تربية صالحة تجعلنا نفتخر بأبنائنا، لا أن نندم يوما أننا لم نحسن تربيتهم. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، ولكل مين انضم إلنا ليتابع معنا حلقتنا الجديدة من برنامج حكي مفيد، واللي بتحمل عنوان سوء التربية والدلال المفرط للأبناء. ودايما عبر أثير إذاعتكم إذاعة نداء المعرفة صوتي المشاريع، مع تحياتي أنا ميرفت من وراء الميكروفون وتحيات زميلي مجد بريك، ونرجع لكم.

أحبابي بحييكم من جديد، لكن قبل ما نبدأ كلامنا وجريا على العادة نستفتح بدعاء طيب طلبا للخير والبركة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الأداء وبركة العمر والعطاء وصلاح الأبناء. اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وأكرمنا بواسع كرمك ورحمتك، ونسألك اللهم الثبات حتى الممات، ونسألك إجابة الدعاء. اللهم آمين.

0: الذي قد قضى.
1: أعزائي المستمعين، بحلقة اليوم سنقترب من قضية حساسة جدا ومن أكثرها انتشارا في عصرنا هذا، ألا وهي سوء تربية الأبناء والدلال المفرط الذي يبدأ عادة بحب وينتهي بأنانية وتمرد وربما بعقوق وسلوكيات أخرى خطيرة. فابقوا معنا لنكشف في هذه الحلقة أن السؤال الذي بات مطروحا اليوم ليس لماذا أصبح ابني هكذا، بل ماذا علمناه نحن حتى أصبح هكذا. أحبابي، هناك أبناء لا ينقصهم شيء، لديهم الطعام والملابس والألعاب والهاتف والمال، وكل ما تطلبه أعينهم تصل إليه أيديهم، لكن ينقصهم شيء أهم من هذا بكثير، ألا وهو حسن التربية. نعم، قد يعيش الابن في بيت مليء بالحب والعطاء والحنان، لكنه مع كل هذا يخرج منه بلا احترام، بلا مسؤولية، بلا قدرة على تحمل الرفض، وبلا شعور بقيمة النعمة. وهنا تبدأ الحكاية، لأنه ليس كل مشكلة في الطفل بدأت من الطفل، فقد تبدأ المشكلة من يد أعطت أكثر مما ينبغي، ومن قلب خاف أكثر مما ينبغي، ومن أبوين ظنا أن الحب يعني ألا يقولا لابنهما كلمة لا. لكن في الواقع ليس كل حب نراه يكون مبنيا على أسس التربية الصحيحة السليمة، لهذا يتحول هذا الحب والدلال المفرط إلى سبب لفشل الأبناء مستقبلا. أعزائي، بحييكم من جديد، وبهالفقرة بيحضرنا سؤال مهم: متى يتحول حب الأهل لأبنائهم من نعمة تحميهم إلى دلال يفسدهم؟ ومتى يصير الخوف من طفل لا يعرف متى يقف عند حدوده، ولا يعرف قيمة النعمة، ولا يعرف احترام الكبير وتوقيره؟ الجواب أحبابي له عدة أسباب ودوافع، منها أن نشتري له أكثر مما يريد، ونسامحه على أخطائه بدون توجيه، وندافع عنه عندما يكون مخطئا، ثم نتساءل بعد سنوات لماذا أصبح أنانيا، لماذا يمد يده إلى ما ليس له، لماذا يسرق مال أبيه أو شيئا من مقتنيات أمه، لماذا يأكل بشراهة وكأن الحرمان يطارده، لماذا يصل به الأمر إلى شتم أهله وإهانتهم ورفع الصوت عليهم. في الواقع أحبابي أن الطفل لا يولد أنانيا ولا سارقا ولا مهينا لأهله، لكنه قد يتعلم كل ذلك عندما نخلط بين الحب والدلال، وبين الحنان والتساهل، وبين التربية والخوف من إغضاب الولد. فالأب الذي لا يقول كلمة لا في الوقت المناسب، والأم التي تبرر كل خطأ، قد يظنان أنهما يمنحان ابنهما الحب والحنان، بينما هما من حيث لا يشعران يحرمانه من أهم شيء يحتاج إليه، وهي التربية الصالحة. لذلك اسأل نفسك عزيزي المستمع، هل علمت ولدك أن المال يأتي من العمل، وأن الأشياء بمجملها لها قيمة، وأن ممتلكات الآخرين ممن حولك لها حرمة؟ هل علمته أن كلمة لا ليست إهانة أو كراهية له؟ هل أعطيته كل ما طلب حتى أصبح يرى الحرمان ظلما؟ هل كنت له قدوة في الصدق والأمانة؟ عزيزي الأب، اعلم أن الطفل الذي تطلب منه الأمانة يحتاج أن يراها أمام عينيه، فالتربية لا تقوم على الخوف من غضب الأبناء، بل على حسن التصرف والحكمة والتوجيه الحسن من قبل الأهل تجاه أولادهم. وأن الحب الحقيقي للأبناء لا يعني تلبية جميع رغباتهم، بل تعليمهم الصواب والخطأ، وأن الحياة كما أن فيها مكتسبات هناك أيضا التزامات. فقد قال أحد الحكماء: وإذا رأيت الفرع مثمر فاعلم أن الجذور أصيلة.

أعزائي، ربما المشكلة لا تقع على الطفل وحده، بل علينا أيضا أن نسأل أنفسنا أين أخطأنا في تربيته، ولماذا يلجأ بعض الآباء إلى الدلال؟ للإجابة على هذا السؤال علينا أن نعلم أن هناك عدة أسباب، منها انشغال الأهل عن أولادهم بسبب كثرة العمل وتركهم لفترات طويلة، فيعوضون هذا الأمر بالمال لإسكاتهم، وأحيانا يكون السبب رغبة من الأب أو الأم بتعويض حرمان عانوا منه في طفولتهم، وهذا الأمر كما تعلمون أعزائي يتردد على مسامعنا كثيرا. وكذلك هناك الاعتقاد الخاطئ بأن رفض طلبات الابن يجعل الولد يكره أبويه، أو كون الطفل وحيدا لأهله وخوفهم من بكائه أو غضبه. هذه الأسباب وغيرها ستجعل الولد يواجه صعوبات كثيرة عندما يكبر ويدخل المدرسة أو الجامعة أو سوق العمل، لأن المجتمع لا يعامله بالطريقة نفسها التي اعتادها في المنزل.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، علينا أن نعلم أن الدلال المفرط للولد له آثاره ونتائجه السيئة، إذ قد يؤدي ببعض الأولاد وبحسب تدرج أعمارهم إلى الأنانية وحب الذات، ثم تأتي الشراهة في الطعام، وبعدها الوقاحة، ثم سب الأهل وإهانتهم أو السرقة، إلى أن يصل أحيانا إلى حد التعاطي والإدمان أو إلى مشكلة أعمق بكثير قد تكون نهايتها السجن. ولمزيد من التوضيح سنتناول بعضا من أوجه الدلال المفرط والتي تكاد تكون قريبة من بيوت كثيرة، وهي تعويد الطفل على كثرة الطعام اعتقادا منهم أنها تعني صحة أفضل. وغالبا ما تكون هذه التصرفات برأي الأهل نابعة من المحبة والرغبة في أن ينمو الطفل بشكل صحي وجيد. وهنا يقع الخطأ من قبل الأهل، لأن المشكلة تبدأ عندما يصبح الولد أسير الشراهة والإفراط في تناول الطعام، بينما في الواقع التربية الواعية لا تعني حرمان الطفل من الطعام، وإنما تعني تعليمه الاعتدال فيه. ومن أوجه الدلال المفرط أيضا أن نرى في بيت آخر مشهدا مؤلما جدا، طفل لم نعلمه احترام والديه ومن هم أكبر سنا منه، فيرفع صوته عليهما ويجرؤ على سبهما وإهانتهما، وربما يغلق الباب في وجهيهما، بينما يقف الأبوان عاجزين أمام طفل اعتادا طوال سنوات أن يدافعا عنه بقولهما دعوه إنه ما زال صغيرا. لكن السؤال الذي يطرح هنا، هل كان وقتها صغيرا فعلا؟ أم نحن الذين جعلناه يكبر دون أن يتعلم معنى المسؤولية؟ أعزائي، ليست كل قسوة في التربية مؤذية، كما أن ليست كل محبة تربية سليمة. أحيانا يكون الحب الزائد بلا حدود أخطر من القسوة، لأن الدلال المفرط قد يجعل الولد يعتقد أنه يستطيع الحصول على ما يشاء وقت ما يشاء، فنعطيه كل ما يطلبه كي لا يبكي، ونبرر أخطاءه ولا نحاسبه على أفعاله حتى لا ينزعج، ونسامحه على إهانته بلا توجيه حتى لا نخسره. أحبابي، الولد لا يحتاج إلى أهل يلبون كل رغباته، بل يحتاج إلى أهل يحبونه بما يكفي ليضع له الحدود ويقول له كلمة لا، عندما تكون كلمة لا هي الكلمة التي تبني شخصيته وتحمي مستقبله.

وهنا نصل مستمعينا إلى جانب أكثر حساسية وحسرة من أوجه الدلال المفرط، وذلك عندما يبدأ الانحراف من داخل البيت كالسرقة مثلا. فإذا بحثنا أكثر في الأسباب التي قد تدفع ببعض الأبناء إلى السرقة، نجد أن من أسبابها الدلال المفرط والإهمال وغياب الحوار وسوء القدوة. فعندما يبلغ الولد مرحلة الشباب ويمنع عن بعض الأمور التي اعتاد عليها، قد لا يفهم السبب وراء منعه من ما يريد، وهنا قد يتجرأ بأن يتسلل إلى خزنة أبيه، فيبدأ الأمر بمبلغ صغير ثم مبلغ أكبر، أو قد يتسلل إلى خزانة أمه فيأخذ شيئا من مجوهراتها، وبعدها تظهر الحقيقة المؤلمة بعد أيام، وهنا تبدأ الصدمة وتبدأ معها الأسئلة: كيف استطاع ابني أن يسرقني؟ أين أخطأت في تربيته؟ هل دللته أكثر من المطلوب؟ هل كنت سببا في حرمانه لشيء ما؟ هل أسأت تربيته بطريقة جعلته يرى أخذ المال خفية أمرا عاديا؟ وهل السرقة بدأت يوم اختفت قطعة الذهب من الخزانة، أم أنها بدأت منذ فترة طويلة ومن غير أن أشعر؟ أحبابي، ربما تكون مشكلة السرقة قد بدأت عندما تعود الطفل أن يحصل على كل شيء دون أن يتعلم قيمة الأشياء، وربما تكون قد بدأت عندما كان الأهل يشترون له كل ما يريد، ثم ولأسباب معلنة أو غير معلنة بدأوا يرفضون طلباته، وربما بدأت عندما كان يشعر الولد أن المال موجود دائما وأن تعب والديه لا قيمة له، وربما بدأت عندما لم يجد من يسمعه فصار يبحث عن البديل بطريقة خاطئة ومدمرة، وربما بدأت عندما رأى والده يكذب أو يأخذ ما ليس له ثم يبرر خطأه بأسباب واهية لا مبرر لها، وفي الوقت نفسه يسمع الولد من أبيه كلمة كن أمينا. أحبابي، قبل أن نشرح الأسباب التي أوصلت الولد إلى ما هو عليه، هناك مسار خاطئ من قبل الأهل علينا أن نحذر منه. ففي البداية دلال زائد، خذ ما تريد، ثم غياب المحاسبة من قبل الأهل، يقابلها سرقة صغيرة من قبل الولد ترافقها كلمة سأعيد المال لاحقا، تتبعها كذبة أخرى أنه لم يأخذ شيئا، وربما قد يتخذ الولد لنفسه مسلكا سيئا مع رفقاء السوء محفوفا بالمخاطر كالتعاطي والإدمان. وهنا تكمن المشكلة، لأن السؤال ليس فقط كيف سرق الابن، بل السؤال الأخطر هو إلى أين يمكن أن تأخذه السرقة إذا لم ينتبه الأهل إلى ما وراءها.

0: أحبابي، قد لا تكون السرقة هي نهاية الطريق، لكن قد تكون أول جرس إنذار. وكذلك ليس بالضرورة أن كل طفل يسرق يصبح مدمنا بالطبع، لكن لأن السلوك المنحرف إذا ترك بلا علاج قد يتدرج ويتسع، خصوصا عندما تجتمع معه مشكلات أخرى مثل ضعف الرقابة والدلال المفرط وغياب الحدود والفراغ والضغط النفسي والعائلي والاجتماعي والصحبة السيئة. أضف إلى ذلك أن الولد أحيانا قد يجد من يبرر فعله السيء من جانب الأبوين أو من أحدهما، كأن تقول الأم مثلا اتركوه إنه صغير، أو يقول الأب هو ابني وما عندي أغلى منه، أو بكرة بيتغير. لكن نصيحتي لكم أيها الأهل، ليس كل شيء يتغير وحده غالبا، لأن السلوك الذي يتكرر يصبح عادة، والعادة إذا ترسخت أصبحت جزءا من شخصية الابن، والشخصية التي لم تتعلم الحدود في الصغر قد تجد صعوبة كبيرة في قبولها عند الكبر. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نعم ولدك أغلى من المال، لكن لأنه أغلى من المال عليك أن تعلمه ألا يتخلى عن مبادئه وأخلاقه لأجل المال. أخبره أنه أخطأ خطأ جسيما، وأن عليه أن يتحمل مسؤولية خطأه وأن يصلح ما أفسد. عزيز الأب، عزيزتي الأم، هناك أمر لا بد من معرفته، وهو أن الأخلاق يتعلمها الولد أولا من البيت. صحيح أن من الحب أن تعطي ولدك، لكن عليك في المقابل أن تعلمه أن هناك حدودا عليه أن يقف عندها، أن تلبي احتياجاته، لكن أن تعلمه في المقابل أن هناك أشياء يمكن الاستغناء عنها. أن تحرمه أحيانا لا لأنك أب قاس، بل علمه أن الحياة نفسها لن تعطيه كل ما يريد، وامنع عنه ما ليس له، واعرف متى تقول لا عندما تكون كلمة نعم بداية لسقوط ابنك. أحبابي، إن الأبناء يحتاجون إلى العاطفة والاهتمام، يحتاجون إلى شخص يسمعهم، لذا بادروا أيها الآباء بالإسراع بالإصلاح قبل أن يبحث أبناؤكم عن طرق أخرى تعوضهم عن غيابكم. وهنا تأتي مسؤولية الأهل، ليس لأن الأهل هم الذين جعلوا الطفل سارقا، فكل إنسان مسؤول عن أفعاله، لكن إن لم تعالج المشكلة بطريقة صحيحة قد تتحول إلى كارثة. فالتربية الحسنة ليست تربية على الخوف، بل تربية على مكارم الأخلاق التي أمرنا بها شرعنا الحنيف، لأن من لم يلزم أولاده بتعاليم الإسلام فخسارتهم أمر لا بد منه إلا من رحم الله. أحبابي، إذا أردنا أن نعرف الأسباب أيضا التي دفعت بالولد إلى هذا الطريق، نجد أن الأهل أحيانا يكونون جزءا من المشكلة، وليس كل الخطأ عند الطفل. لذا بادر عزيزي الأب، عزيزتي الأم، ولا تنتظرا حتى يصبح الطفل شابا لتبدأ بتربيته، بل التربية تبدأ من اللحظة التي يتعلم الطفل فيها أن لرغباته حدودا. فالهدف ليس أن نقف ضد أبنائنا، ولا أن نصف كل ولد مدلل بأنه سيء، لأنه يتعلم في النهاية ممن حوله. لهذا السبب فإن الحديث عن سوء التربية هو في الحقيقة حديث يقع على مسؤولية الكبار. أعزائي، نحن لا نربي أبناءنا ليعيشوا معنا طول العمر، إنما نربيهم ليخرجوا إلى الحياة بإيمان راسخ وأخلاق متأصلة وثقة قوية وكفاءة عالية. فإن أحببنا أبناءنا حقا فلنمنحهم ما هو أثمن من المال والهدايا، لنمنحهم شخصية قوية وضميرا حيا واحتراما للآخرين وقدرة على تحمل المسؤولية. في نهاية هذه الحلقة لنتذكر جميعا أن التربية ليست رحلة قصيرة، بل هي مشروع عمر وثمرته قد تظهر بعد سنوات طويلة. ليس الهدف منها فقط أن يكون الطفل سعيدا في كل لحظة، بل أن يصبح إنسانا ناضجا قادرا على مواجهة الحياة بثقة، ويعرف قيمة العمل، ويستطيع أن يؤسس مستقبلا مشرفا لنفسه ولمجتمعه. أعزائي المستمعين، حلقتنا شرفت على نهايتها، لكن قبل أن نختم يحضرني دعاء كان يقوله أحد علمائنا الأكابر: اللهم إني عجزت عن إصلاح ولدي فأصلح لي، فاستجاب الله له وأصلح ولده. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأنبتهم نباتا حسنا. أحبابي، منتأمل أنه تكون حلقة اليوم قدمت فكرة تساعد كل عيلة على مراجعة أسلوبها وطريقتها في التربية. ونتذكر دايما أن الطفل الذي نربيه اليوم هو من سيصنع مجتمع الغد. ولهون بتكون حلقتنا انتهت. شكرا لكم على حسن الاستماع والإصغاء. منلتقي فيكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بحلقة جديدة ومع حكي جديد وفكرة جديدة من برنامج حكي مفيد، ودايما عبر إذاعتكم المحببة، إذاعة نداء المعرفة، صوت المشاريع. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون وزميلي مجد على الميكسر. فإلى اللقاء بإذن الله، ودمتم في أمان الله.
1: حكي مفيد، حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.
2: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
3: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة شارع الرويس بنية الغزاوي الطابق السفلي 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
7: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
8: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوبا، قصف مدفعي فجرا لأطراف حداثة وتفجير في مجدل زون وتحليق مسير فوق الضاحية الجنوبية. انفجار مسيرة معادية مفخخة في أجواء المنصوري وتفجيرات ليلا عند أطراف صرمين وغارة على القنطرة. الرئيس عون هنأ الأمن العام خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن. الخارجية الإيرانية سنرد على عقوبات أمريكا باستهداف مصالحها الاقتصادية. نائب وزير الخارجية الإيراني سنجري مفاوضات تمتد من 30 إلى 60 يوما بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز. إيران تعلن إبقاء مضيق هرمز مغلقا رغم محادثاتها مع عمان لإنشاء ممر ملاحي مؤقت. خارجية قطر، رئيس الوزراء القطري بحث مع وزيري خارجية عمان وإيران المناقشات العمانية الإيرانية بشأن مضيق هرمز. رويترز، حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون متوسط 10 أيام. مروحيات وآليات الاحتلال تطلق نيرانها بكثافة شمال شرقي خان يونس في جنوب قطاع غزة. واشنطن تستعد لإلغاء تأشيرات الآلاف من طالبي اللجوء. الرئيس الأوكراني يقول نعول على استمرار التعاون وعلى الدور الدبلوماسي القوي للصين في إنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا. أخيرا، الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

سيرة أفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. قال عز من قائل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل بمكة المكرمة. يوم مولده صلى الله عليه وسلم انطفأت النار التي كان يعبدها المجوس، وكانت لم تنطفئ 1000 سنة، وشهد خاتم النبوة بين كتفيه والغمام

وفي السنة الثانية أمر باستقبال الكعبة للصلاة، وفرض صوم رمضان والزكاة، ثم فرض الحج سنة 6 للهجرة، ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم دفن عنده أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما.

0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
1: حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مستمعين الكرام في الحلقة الأخيرة من برنامج حدث في ربيع الأول. سنتعرف اليوم على الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنهما، الذي قتل بمعركة صفين في شهر ربيع الأول، وقيل في صفر من سنة 37 للهجرة.
1: رسول الله رسول الله.
0: كان للصحابة الكرام رضي الله عنهم مواقف مشرفة كثيرة جدا لا يستطيع أحد منا أن يحصرها في خدمة دين الإسلام ونشره لله تعالى، ابتغاء مرضاته وخوفا من عقابه، ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة. ومن درس حياتهم ونظر إلى تطبيقهم للإسلام قولا وعملا واعتقادا ازداد إيمانه وأحبهم وتعلق بسيرهم الطيبة. وهذا عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية رضي الله عنهم يعذبون أشد العذاب من أجل إيمانهم بالله تعالى، فلم يردهم ذلك العذاب عن دينهم لأنهم صدقوا مع الله فصدقهم.

0: قدم والد عمار ياسر بن عامر وأخواه الحارث ومالك من اليمن إلى مدينة مكة يطلبون أخا لهم، فرجع أخواه وأقام ياسر وحالف أبا حذيفة بن المغيرة ابن عبد الله المخزومي فزوجه أمة له اسمها سمية بنت خباط، فولدت له عمارا فأعتقه أبو حذيفة. ثم مات أبو حذيفة، فلما جاء الله بالإسلام أسلم عمار وأبواه وأخوه عبد الله. وقد أسلم عمار وصهيب معا بعد 34 رجلا، وكان من أول من أظهر إسلامه وممن ألبسه المشركون الدراع الحديد وصفدوه في الشمس. وجاء أبو جهل يشتم سمية أم عمار وجعل يطعن بحربته في قبولها حتى قتلها، فكانت أول شهيدة في الأمة المحمدية. وروي عن عثمان أنه قال: أقبلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء حتى أتينا على عمار وأمه وأبيه وهم يعذبون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة.
1: رسول الله، رسول الله.
0: ويوما أخذ المشركون عمارا فلم يتركوه حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أصنامهم بخير. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، والله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. ونزل قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. أي من نطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر. وعن أبي سعيد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فجعلنا ننقل لبنة لبنة، وعمار ينقل لبنتين لبنتين، فترب رأسه. فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه جعل ينفض له رأسه ويقول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. وعن عكرمة ورد لفظه: ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وبعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه مظلوما في داره، هاجت الفتن وماجت، فتولى الخلافة سيدنا علي الكرار عليه رضوان الله. ولكن معاوية وبعض من كانوا معه أبوا مبايعته وعزموا على محاربته بغيا وعدوانا، فقدم سيدنا علي بجيشه وحصلت عدة معارك من بينها معركة صفين، حيث كان كبار الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم سيدنا عمار في صفه في مواجهة معاوية ومن معه. وكان عمار عليه رضوان الله قليل الكلام، وكان عامة قوله: عائذ بالرحمن من فتنة. فعرضت له فتنة عظيمة. فعن أبي البختري قال: قال عمار يوم صفين: ائتوني بشربة لبن. فشرب ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن. ثم تقدم فقتل. وقد عاش سيدنا عمار 93 سنة، واستشهد 37 للهجرة رضي الله عنه. ونقل الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه الإمامة إجماع أهل السنة والجماعة على أن عليا رضي الله عنه كان مصيبا في قتاله، وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون. وظهر بمقتل عمار مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبان بذلك سر ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه تقتله الفئة الباغية، وبان بذلك أن عليا محق وأن معاوية باغ، وما في ذلك من دلائل النبوة.
1: رسول الله، رسول الله.
0: وإلى هنا أحبابنا الكرام تنتهي الحلقة الأخيرة من برنامجنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني البقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: جزع يبيس حن وأن وبكى شوقا واشتياقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الجزع جماد، جماد ليس له روح، لكن الله خلق فيه هذا الأنين والحنين والبكاء شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى من جذع أن نحن لرسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تطل علينا في الثاني عشر من ربيع الأول من كل سنة ذكرى عطرة، ألا وهي ذكرى مولد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت ولادته يوم الاثنين من عام الفيل في شهر ربيع الأول. وقد جرت عادة المسلمين بعد القرون الثلاثة الأولى على الاحتفال بهذه المناسبة، حيث عمل الملك المظفر حاكم إربل أحد الملوك الأفاضل احتفالا عظيما أظهر فيه الفرح والبهجة بولادة خير الكائنات وسيدهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أقره العلماء من فقهاء ومحدثين على ذلك،

وقبلوه واستحسنوه، لأن ذلك ليس فيه مخالفة للشريعة، بل هذا مما يوافق الشريعة. واهتمام المحدثين في التأليف في المولد يدل على أن عمل المولد من اجتماع المؤمنين وقراءة آيات من القرآن وأشياء من الأخبار الواردة عن أمر ولادة النبي وإنشاد المدائح المحركة للقلوب للاستعداد للآخرة هو بدعة حسنة. وهنا تجدر الإشارة للتنبه من كثير من الكتب التي تطبع باسم المولد وهي مكذوبة على من نسبت إليه، ككتاب مولد العروس المنسوب زورا لابن الجوزي، فقد قيل في هذا الكتاب إن الله قبض قبضة من نوره وقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، فهذا من الأباطيل المدسوسة، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس نورا بمعنى الضوء. فاحتفلوا إخوة الإيمان بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم وأظهروا الفرح والبهجة بذلك، والحقوا بمجالس العلم التي يدرس فيها أهل الحق لتهتدوا بهديه عليه الصلاة والسلام.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.

معكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وتقوم قوات العدو بحرق منازل في بلدة بيوت السياد، كما انفجرت مسيرة معادية مفخخة في أجواء بلدة المنصوري، ويحلق طيران المسيرة المعادية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين في العيد 81 لتأسيس الأمن العام، معربا عن اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده وخدمة المواطنين والمقيمين فيه بكل أمانة ومسؤولية. استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان السفير الأمريكي ميشيل عيسى وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان، وقال عيسى من دار الفتوى إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد لبنان بلدا آمنا ومستقلا. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، تناقش إيران وسلطنة عمان اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز وإزالة الألغام، إلا أن طهران حذرت اليوم من أن هذا الممر المائي الحيوي لن يعاد فتحه ما لم تنهي الولايات المتحدة الحرب، بحسب وكالة فرانس بريس. في الأراضي المحتلة، وفي تصعيد جديد يستهدف الأونروا في القدس المحتلة، أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة، واستولت على مجمعه ورفعت علم الاحتلال في ساحته. في الخبر الأخير في هذا الموجز، لقي 14 طفلا حتفهم في حريق اندلع صباحا في أحد مستشفيات العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفقا لما أفادت السلطات المحلية وبحسب وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: النصائح التي مرت على مسامعكم وهي تقليل التنعم أو تركه، والنصيحة الثانية تقليل الكلام، أي لا ينبغي أن يتكلم الشخص إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في معاشه، أي في أمور معيشته. ويدخل في ذلك إيناس الغريب، من لقيه مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. وليس معنى تقليل الكلام أن يظل الرجل مطبقا شفتيه لا يتكلم لا بخير ولا بشر، لا، أما بالخير فيتكلم ويكثر جهده من ذكر الله تعالى وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم وما أشبه ذلك. والأمر الثالث ترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، ما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. كثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر إنما يتكلمون بسبب الغضب، يكون سبب كفرهم الغضب، يحملهم الغضب على الكفر. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب. أما ترك التنعم ففيه فوائد كبيرة لمن تأمل، لأن التنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال. ثم أن الإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال وإن كان بطريق الحرام. همه أن يعود إلى ذلك التنعم، الحال الذي كان عليه من التنعم، هذا همه. ثم إن التنعم مبخلة، أي يخلي الإنسان يبخل عن الدفع في وجوه الخير. يقول إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف تنعمي أو يذهب تنعمي فيبخل عما فيه فلاحه، ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. والله سبحانه

لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا الجمهور بعد على تلك العقيدة. وإن قصرنا في الأعمال نحمد الله على ذلك، اللهم لك الحمد، اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة والجماعة وأمتنا عليها واحشرنا عليها.

في ظلال ذكرى مولد النبي الكريم نتفيأ، وتحت سحائب الخيرات بغيث الحبيب نتنعم. إنها نعمة عظيمة مولد الرسول الإمام ومبعوث رب الأنام عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام الاثنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك معكرون أو عوامات نص كيلو مجانا.
6: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه ووصل عمليات التفجير في بلدات الجنوب، وفي آخر المستجدات استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي سلوقي وانفجرت مسيرة معادية مفخخة في أجواء بلدة المنصوري، ونفذ العدو الإسرائيلي عمليات تجريف في بلدة بني حيان، كما يحلق طيران المسير المعادي على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. في إطار المفاوضات تنتظر الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي قرار واشنطن التي تتريث في تحديد الموعد لإفساح المجال أمام تهيئة الأجواء ليكون الاجتماع المقرر عقده للمرة الثالثة في روما مثمرا بإحداث تقدم للتأسيس عليه لإخراجها من المراوحة تسهيلا لاستكمال تطبيق اتفاق الإطار. وقال مصدر سياسي معني بالمفاوضات إن الولايات المتحدة تكثف مشاوراتها مع الجانب الإسرائيلي، وأنها تصر على ديمومة المفاوضات وتربط تحديد موعد الجولة الثامنة بتحقيق خرق من شأنه أن يزيل العقبات التي تعترض استكمال تطبيق اتفاق الإطار، وأكد أن العائق الوحيد أمام إحداث خرق يكمن في عدم التجاوب الإسرائيلي. في الأثناء يتركز الاهتمام على الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة المقبل في 28 من الجاري المخصصة لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة في جنوب لبنان ومستقبل الدور الأممي، وذلك في ظل اقتراب الموعد المحدد لإنهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل بنهاية عام 2026 تمهيدا لانسحابها التدريجي. في سياق آخر، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المدير العام للأمن العام لواء حسن شقير والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين في العيد 81 لتأسيس الأمن العام، معربا عن اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده وخدمة المواطنين والمقيمين فيه بكل أمانة ومسؤولية. من جهته قال المدير العام للأمن العام لواء حسن شقير في النشرة التوجيهية بمناسبة عيد الأمن العام إن ذكرى تأسيس الأمن العام اللبناني تحل فنقف أمامها كمناسبة وطنية ومؤسساتية نستعيد فيها مسيرة طويلة من العطاء والتضحيات، وأكد على رفع الجهوزية على الحدود والمعابر والمطار والمرافق، وأننا نؤدي عملنا في مرحلة شديدة الحساسية. في سياق منفصل، عرض رئيس مكتب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ فيصل أحمد علي آل ثاني أمام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أوضاع اللجنة الأولمبية اللبنانية، مشيدا بدور الرياضة والرياضيين اللبنانيين وأهمية العمل واحترام القوانين والأنظمة المرعية. هذا وعرض الرئيس عون مع سفير لبنان لدى الهند هادي جابر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تناول البحث في دور الكتيبة الهندية العاملة ضمن القوات الدولية اليونيفيل في الجنوب. وبحث الرئيس عون مع سفير لبنان في روسيا السفير بشير عزام في سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين. استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان السفير الأمريكي ميشيل عيسى وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان، وقال عيسى من دار الفتوى إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد لبنان بلدا آمنا ومستقلا. في الإطار الدبلوماسي، أشار مصدر مطلع إلى أنه يتوقع أن تعود زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان بنتائج إيجابية ومثمرة جدا على القطاع الاقتصادي في لبنان، كون الوفد يضم عددا من أبرز القيادات الاقتصادية وكبار رجال الأعمال في الإمارات، لذا تأمل الجهات المعنية أن تتوج هذه الزيارة باتفاقات تعاون ومشاريع مشتركة في أكثر من مجال، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ويفتح فرصا عدة للتعاون والاستثمار، خصوصا إذا ترافقت هذه الخطط مع استقرار أمني وسياسي في لبنان. تربويا، ذكرت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان بأهمية المبادرة إلى تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية، وتدعو جميع الأهالي أينما كانوا على الأراضي اللبنانية إلى التوجه إلى أقرب مدرسة رسمية من مكان سكنهم أو نزوحهم أو وجودهم وتسجيل أولادهم فيها بما يضمن تأمين مقعد دراسي لكل تلميذ. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على شمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: ورحب بكم من جديد. تناقشت إيران وسلطنة عمان اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز وإزالة الألغام، إلا أن طهران حذرت اليوم من أن هذا الممر المائي الحيوي لن يعاد فتحه ما لم تنهي الولايات المتحدة الحرب، بحسب وكالة فرانس بريس. وأعلنت واشنطن إقرار عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على الجمهورية الإيرانية. وهدد وزير الخزانة بخنق إيران اقتصاديا، وخلال محادثات جرت في طهران أمس ناقش وزير خارجية إيران وسلطنة عمان إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ، وفق بيان صادر عنهما. في الغضون، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن نهجنا قائم على التفاهم وحل القضايا بالتفاوض، لكننا سنقف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية، مؤكدا أنه بفضل تدابيرنا الاقتصادية لن تحقق أمريكا في هذه المرحلة أي مكسب من خلال ضغوطها. من جهة أخرى، شدد الجيش الإيراني على أن مناطق شرق مضيق هرمز وشمال المضيق الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرتنا العملياتية، ولفت إلى أن السفن تخضع لمراقبتنا قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات، ويمكنها العبور إذا حصلت على إذننا. وأوضح أن قواتنا البحرية تكبدت أضرارا، لكنها لم تسمح لسفن العدو العسكرية بالاقتراب من سواحلنا. توصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ولليوم الثاني استيلائها على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في كفر عقب شمال القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس في بيان لها بأن قوات الاحتلال تواصل انتشارها في معهد قلنديا، حيث يتم تبديل الجنود الموجودين في المعهد بشكل مستمر، وقد أرسلت تعزيزات جديدة خلال منتصف الليل وفجر اليوم. وكان الاحتلال أخلى أمس المعهد واستولى على مجمعه ورفع علم الاحتلال في ساحاته، وانتشر في شوارع وأزقة مخيم قلنديا وكفر عقب، ونفذ عمليات مداهمة وتفتيش، وأجرى تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين. ودعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل واتخاذ قرارات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات الأمم المتحدة في مدينة القدس. وجاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفاء بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير منشأة تعليمية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في مخيم قلنديا شمال القدس. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ناقشا فيها تطور العلاقات بين البلدين وأفاق تطويرها والوضع الراهن في المنطقة، بحسب وكالة تاس. لقي 14 طفلا حتفهم في حريق اندلع صباحا في أحد مستشفيات العاصمة الباكستانية إسلام أباد وفقا لما أفادت السلطات المحلية بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و90%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ولا تفرقوا.
1: سنوات مضت على غيابك.

0: والعربي المعتدل.
1: الصحوة الإسلامية على صعيد الفرد بها تعرف من يتزي بزي أهل العلم ليخدم الناس وليؤسس فيهم النفوس الطيبة ليعمر لبنان بالأسفل.

0: سيرته عبر ومواقفه دروس، جرأته حق يفضح الزيف، ونهجه بلسم للقلوب التائهة. أرشد وهدى ونصح وداوى، عمنا فضله وشملتنا رعايته، واليوم ها هو صوته يوجه ويذكر.
1: ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية تعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع، وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك، تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال. الرجال
2: تركت فينا النهج المعتدل المشرق والمؤسسات الرائدة، وغرست فينا صلابة الجبال التي لا تهزها رياح الفتن ولا أعاصير المحن، فتجذر فينا حب التضحيات. رحلت وفي كل مؤسسة بنيتها

0: يطالعنا محياك الزاهر باسما وضاءا، يردد بخشوع وإخلاص عرفناهما فيك قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
1: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم به صاحب عمامة وحامل شهادة أزهرية، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين.

0: ذات نجاة وقمرا منيرا في الليل وشمسا ساطعة في النهار تنير درب الخير والاعتدال. رحمك الله يا سيد الحلبي يا أبا محمد، وقد صدقت حين قلت لنا
1: لأنكم أصحاب الوجوه المستبشرة لا بد وأن تكونوا مع الاعتدال ليسمو بكم الوطن وبجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وأمثالها. فكلنا أمل أن تواكبوا مسيرتها عن قرب وأن ترعوها برعايتكم وعنايتكم، فإنها عامل وحدة واجتماع وتعاون، فإننا ننضوي تحت وحدة عنوانها الفرقة على الحق خير من الاجتماع على الباطل. وكم لبناننا الحبيب يحتاج إلى اجتماع على الحق حتى نكون في من قال الله تبارك وتعالى فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وحتى لا نكون من الذين قال الله فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بهذا كله نستطيع أن ندحر الباطل لننتصر بإذن الله.

يا أيها الدعاة إلى الله، ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة، وجانبوا الغلظة والفظاظة في النصح والإرشاد، فما أحسن أن يكون الداعي ودودا رحيما لينا، رفيقا بالناس، شفوقا على المؤمنين، رحيما بهم، يبشر ولا ينفر، ييسر ولا يعسر، يتطاوع

0: كبن استظل تحت شجرة مثمرة ثم راح وتركها.
1: رحمك الله أيها القائد.

حصاد زرع، خاصة إذا كان الزرع خيرا والحصاد خيرا. الأخوة في الدين والعمل ليوم الدين ونصرة هذا

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمية متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان،
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
4: 01-74-93-350-417.
6: الو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: Marifat.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوبا، غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. الرئيس عون هنأ الأمن العام بعيده، خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن. اللواء شقير للعسكريين في العيد، 81 للأمن العام، كونوا يقظين على الحدود وحاضرين دائما حيث تكون مصلحة لبنان. السفير ميشيل عيسى من دار الفتوى، الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد لبنان بلدا آمنا ومستقلا. وزير الاقتصاد عامر لبساط يجتمع مع نظيره الإماراتي في بيروت لبحث فرص التعاون والاستثمار بمشاركة وفد اقتصادي موسع. الخارجية الإيرانية سنرد على عقوبات أمريكا باستهداف مصالحها الاقتصادية. الرئيس الإيراني، بفضل تدابيرنا الاقتصادية لن تحقق أمريكا في هذه المرحلة أي مكسب من خلال ضغوطها. شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة غرب خان يونس. الكرملين، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA سيزور موسكو لعقد اجتماعات استخباراتية. الرئيس الصيني سيزور قرغزستان الأحد ثم مصر. أخيرا، الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ شمالا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فيا أتباع سيدنا محمد، يا عشاق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قد قال رب محمد:

الله عليه وسلم: محمد هو أجمل الناس خلقا وخلقا. قال البراء بن عازب رضي الله عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في وصف النبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. نعم، هو أحسن الناس وجها عليه الصلاة والسلام، فقد قال فيه صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله، وكأن الشمس تجري في وجهه عليه الصلاة والسلام، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. تفكر بوصف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سأتشرف بذكر وصف أم معبد له عليه الصلاة والسلام، كيف وصفته وصفا دقيقا بليغا جميلا مما وصفته به. قالت: ظاهر الوضاءة، أي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ظاهر الجمال. وقالت: أبلج الوجه، أي مشرق الوجه مضيئه عليه الصلاة والسلام. قالت: لم تعبه ثجلة، أي كان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر. وقالت: ولم تزر به صعلة، أي لم يكن صغير الرأس. قالت: وسيم، أي مشهور بالحسن، كأنه صار الحسن له سمة، أي علامة. وقالت: قسيم، معناه كل موضع في وجه محمد عليه الصلاة والسلام كان قد أخذ قسما من الجمال. قالت: في عينيه دعج، معناه اشتد سواد العينين، واشتد بياض العينين، واتسعت عيناه عليه الصلاة والسلام. وفي وصفها قالت: في أشفاره وطف. الأشفار هي الأهداب، نحن نقول لها الرموش. في أشفاره وطف، أي كان طويل الأشفار عليه الصلاة والسلام. وفي صوته صحل، أي في صوته شبه البحة عليه الصلاة والسلام. وفي عنقه سطع، أي كان عليه السلام طويل العنق. أحور، أي اشتد بياض العينين عنده. وفي بياض عيني رسول الله كان هناك خطوط حمر تزيده جمالا عليه الصلاة والسلام. نعم، كان أكحل، أي كان عليه السلام ذا كحل من غير أن يكتحل. كان ذا كحل اسودت أجفانه خلقة. وقالت: أزج أقرن شديد سواد الشعر. أقرن، أي مقرون الحاجبين من غير اتصال، وحاجباه دقيقان عليه الصلاة والسلام. وقالت: إذا صمت علاه الوقار، أي علاه الرزانة والحلم. إذا تكلم علاه البهاء، أي من الحسن يعلوه الجلال والعظمة. حلو المنطق صلى الله عليه وسلم. قالت أم معبد: فصل لا نزر ولا هذر، يعني لم يكن كلامه قليلا ولا كثيرا، ليس بقليل يدل على الجهل، ولا كثير فاسد فيه خلط صلى الله عليه وسلم. كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، أي محكما بليغا عليه الصلاة والسلام. قالت: مربوع الخلق، أي معتدل، ليس بالطويل ولا بالقصير، إنما هو ربعة مائل إلى الطول عليه الصلاة والسلام. قالت: ولا تقتحمه عين من قصر.

أي لا تزدريه لقصاره فتجاوزه إلى غيره، بل عندما تراه العين تهابه. ولم يكن عليه الصلاة والسلام مفرط الطول، بل كان ربعة صلى الله عليه وسلم. قالت أم معبد: كان محشودا، أي يجتمع الناس حوله محفودا مخدوما صلى الله عليه وسلم. قالت: لا عابس ولا مفند. المفند هو المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، أي لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
1: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: أعزائنا المستمعين، في بيان عظمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وحول أهمية الاحتفال بمولده الميمون، نبقى الآن مع كلمة دينية مهمة لفضيلة السيد الشيخ سليم علوان حفظه الله ورعاه.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان والإسلام، إن الله عز وجل شرف نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة، منها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف خلق رسول الله قالت: فإن خلق نبي الله كان القرآن. ولما سئلت رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا سخاباً في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وقال أنس رضي الله عنه: ما شممت عنبراً قط ولا مسكا ولا شيئاً أطيب من ريح رسول الله، ولا مسست شيئاً قط ديباجاً ولا حريراً ألين مساً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا إخوة الإيمان أن مدح الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله وعمل مقبول عند الله، فقد دل على ذلك ما ثبت في الحديث النبوي الشريف أن العباس عم الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال له رسول الله: قل لا يفضد الله فاك. فقال العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. هذا هو الحق الذي يعتقده المسلمون من أيام المصطفى رسول الله وإلى يومنا هذا، لكن هذه الفرقة التي ظهرت منذ 250 سنة قامت بغير حق بإنكار مدح رسول الله وبالتشنيع على من يمدح رسول الله، ولكن ليس فيهم فهم. لو كان فيهم فهم ما تجرأوا على ذلك، بعد قول الله رب العالمين في حق نبيه المصطفى الكريم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. لأن معنى وعزروه عظموه. وفي ختام هذه الفائدة لابد أن نذكر أمراً مهماً في بيان العقيدة التي كان عليها المصطفى رسول الله وأصحابه الكرام وأهل بيته الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى ما بعدنا إلى يوم الدين. ننقل ذلك من كتاب يقال له الاعتماد في الاعتقاد. لمن هذا الكتاب؟ للشيخ أبي المحاسن القاوقجي الطرابلسي من لبنان. قال رحمه الله: اعلم إذا قال لك قائل: من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزاً في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. هذا ما يعتقده المسلمون. ثبتنا الله وإياكم على هذا الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وهكذا مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع كلمة نافعة مباركة لفضيلة السيد الشيخ سليم علوان حفظه الله، وكان محورها حول بيان عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهمية الاحتفال بمولده الميمون.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: كل اللي بتحتاجه عيلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة، وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
2: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي واصل اعتداءاته جنوبا، غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. الرئيس عون هنأ الأمن العام بعيده، خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن. اللواء شئير للعسكريين في العيد، 81 للأمن العام، كونوا يقظين على الحدود وحاضرين دائما حيث تكون مصلحة لبنان. السفير ميشيل عيسى من دار الفتوى، الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد لبنان بلدا آمنا ومستقلا. وزير الاقتصاد عامر لبساط يجتمع مع نظيره الإماراتي في بيروت لبحث فرص التعاون والاستثمار بمشاركة وفد اقتصادي موسع. الخارجية الإيرانية سنرد على عقوبات أمريكا باستهداف مصالحها الاقتصادية. الرئيس الإيراني، بفضل تدابيرنا الاقتصادية لن تحقق أمريكا في هذه المرحلة أي مكسب من خلال ضغوطها. شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة غرب خان يونس. الكرملين، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA سيزور موسكو لعقد اجتماعات استخباراتية. الرئيس الصيني سيزور قرغزستان الأحد ثم مصر. أخيرا، الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ شمالا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فمن الأدلة على استحباب عمل المولد الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله الحافظ السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى، يقول: وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا. قال: وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت، وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى، فنحن نصومه شكرا لله تعالى. الحديث: فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة. والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة، وأي نعمة أعظم من

فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به، وما كان حراما أو مكروها فيمنع، وكذا ما كان خلاف الأولى. انتهى كلامه، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
7: بمناسبة المولد النبوي الشريف حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والـ4 24، 25، و26 آب، مع كل كيلو مشبك مع كرون أو عوامات نص كيلو مجاناً.

أهلا بكم في برنامج أرقام في الاقتصاد. وصل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على رأس وفد مرافق إلى دمشق، حيث كان في استقباله نظيره وزير النقل السوري يعرب بدر. وتندرج الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية في قطاع النقل، ولا سيما في مجالي النقل البري والسككي، وبحث السبل الكفيلة بتطوير حركة النقل والربط بين البلدين بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة. ومن المقرر أن تتناول المحادثات إعادة تفعيل وتطوير الربط السككي بين لبنان وسوريا، وفي مقدم المشاريع المطروحة ربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتنشيط التبادل التجاري وتعزيز دور المرفأ كمحور لوجستي يخدم لبنان والمنطقة. كما ستبحث زيارة آفاق تطوير هذا الربط ضمن رؤية أوسع للممرات اللوجستية الأقليمية والاستفادة من الموقع الجغرافي للبنان وسوريا ومرافق شرق المتوسط لفتح وتعزيز مسارات تجارية باتجاه العراق والأردن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج. ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران بصورة أفضل مما كان متوقعا، لكنها أبدت قلقها إزاء تدهور الأوضاع المالية في بعض الدول، وذلك بعد ارتفاع عوائد السندات وتعثر عملية تباطؤ التضخم. وأوضحت للصحفيين قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين المقرر عقده الأسبوع المقبل أن هناك شدا وجذبا بين الصدمة السلبية لإمدادات الطاقة وعوامل الدعم للنمو الناتج عن الاستثمارات فيما يسمى الذكاء الاصطناعي التي بدأت تمتد إلى وراء حدود الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن المخاطر التي كانت تهدد التوقعات العالمية أصبحت أكثر توازنا مما كانت عليه في نيسان، لكنها لا تزال تميل إلى الجانب السلبي بسبب تنامي الضغوط المالية واحتمال إبقاء البنوك المركزية على سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني في القرن السادس الهجري عمل كل منهما طريقة، وبعدهما ملك عادل تقي عالم شجاع، كان ملك إربل، هو عمل مولدا، وقبله ما كان الناس يعملون مولدا في شهر ربيع، شكرا لله على إظهار نبينا محمد في مثل ذلك الشهر، شكرا لله على هذه النعمة العظمى. كذلك يتجدد الثواب للشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني على عدد من اتبعهما في ذلك. كذلك يتجدد الثواب لهذا الملك ملك إربل، الثواب كلما عمل إنسان المولد فرحا برسول الله، فرحا بوجوده في هذا الشهر شهر ربيع الأول، يتجدد له الثواب إلى نهاية الدنيا.

العلم كما قال أهل العلم يحرسك، والمال أنت تحرسه، فكن حريصا على أن تحصل وتحظى بما يحرسك، وتجنب المال الحرام ولو كان بالأطنان، فما عند الله خير وأبقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك وأبقى.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا إخوة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وفي توسع لشرح هذا الحديث النبوي الشريف، نبقى الآن مع كلمة دينية لسماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. إخواني في الله، روى الحاكم في كتاب المستدرك بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ينبغي للإنسان أن يغتنم هذه الأحوال الخمسة قبل أن تفوته، فإنه بفوت كل واحد منها يفوته خير كثير، وعليه أن يجعل حياته في الدنيا مزرعة للآخرة، فكلما اشتغل فيها بزرع الخير والبر بنية خالصة لله تعالى حصد ذلك خيرا وثوابا وجزاء حسنا يوم القيامة. وكلما تكاسل فيها عن الزرع لآخرته فاته حصاد ذلك يوم القيامة. فالعاقل هو الذي يهتم بما تضمنه هذا الحديث، بأن يطيع الله تبارك وتعالى فيتعلم الحلال والحرام، ويعمل بما تعلم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، ويكون هذا له زخرا كبيرا في الحياة الثانية، الحياة التي بعد الموت. فمن عمل بما ينفعه بعد موته يحظى بجزاء ذلك نعيما مقيما في الآخرة. كذلك من اغتنم صحته في فعل الخيرات قبل مرضه، في فعل الخيرات يكون جمع خيرا كثيرا لا يستطيع أن يفعله في مرضه، لأن المرض يمنع الإنسان من أشياء كثيرة كان يستطيع أن يعملها في صحته. كذلك العاقل يغتنم شبابه قبل هرمه، فلا ينبغي أن يكون الشاب غافلا عما يستطيع أن يفعله لآخرته في شبابه قبل أن يدركه الهرم فيعجز عنه. كما ينبغي للعاقل

0: أن يغتنم غناه قبل فقره، أي أن يعمل الصالحات التي لا يقدر عليها إلا الغني في غناه قبل أن يصيبه الفقر. الغني الذي عنده المال يستطيع أن يعمل لآخرته الشيء العظيم فينفق على الفقراء والمساكين، وقد يبني مسجدا لله تعالى فيكون له صدقة جارية أي دائمة، ويستطيع أن يصل أرحامه بالإحسان إليهم مما رزقه الله. فإذا لم يفعل ذلك حتى أصابه الفقر يندم، يقول يا ليتني عملت كذا وكذا من أعمال البر لآخرتي. أما قوله عليه الصلاة والسلام وفراغك قبل شغلك، فمعناه أن المسلم ينبغي عليه أيضا أن يغتنم وقته في عمل البر والخير والإحسان عندما يكون عنده فراغ، قبل أن يذهب هذا الفراغ وينشغل عنه ويفوته تداركه لأنه لم يعد عنده وقت له. أكثر الناس يضيعون هذه النعم الخمس، ثم منهم من لا ينتبه لذلك إلا عندما يصير من أهل القبور، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. معناه أن أكثر الناس نيام، أي غافلون عما ينفعهم بعد الموت، ثم بعد الموت يعرفون فيندمون. في حال سكرات الموت عند اليأس من الحياة أو بعد أن يدفنوا يندمون، يقول أحدهم: يا ليتني أديت ما فرض الله علي واجتنبت ما حرم. هذا معنى قول سيدنا علي رضي الله عنه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وقريب من معنى ذلك ورد حديث آخر، وهو قوله عليه السلام: كم من مستقبل يوما لا يستكمله. فينبغي أن نشد عزائمنا الرجال منا والنساء في الدعوة إلى الله ومكافحة المنكر، المنكر في الاعتقاد، وهو ما خالف مذهب أهل الحق، والمنكر في الأعمال من الأقوال والأفعال. فمن بذل جهده لإنكار الكفريات الشائعة على اختلاف أنواعها فله هذا الأمر العظيم، أجر الشهادة. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته شريعته، أي العقيدة والأحكام. فلا يفوتنكم هذا الأمر العظيم، العاملون بهذه الوصية النبوية قليل جدا في عباد الله، وأكثر الناس غافلون. فطوبى لمن عمل بها، طوبى لمن ثبت على الإسلام إلى الممات، فإنه لا بد أن يدخل جنة الله دار النعيم المقيم الذي لا انقطاع له. المسلم مهما كانت حالته في الدنيا، بعد أن يدخل الجنة يكون من شدة اطمئنان نفسه وعظم نعيمه كأنه لم يمر به في الدنيا بأس قط، ولو كان من أشد الناس بؤسا في الدنيا بمرض وفقر وغير ذلك. هنيئا لمن تعلق قلبه بطاعة ربه وعمل لمرضات ربه وهيأ الزاد ليوم المعاد ولم يهمل شيئا من الواجبات ولم يتأسف على دنيا زائلة ولم يلهث وراء المحرمات الفانية. فكم من مستقبل يوما لا يتمه ومنتظر غدا لا يبلغه، جعلنا الله وإياكم من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر والعاملين بهذه الوصايا النبوية الشريفة، وإلى الله المرجع وعليه التكلان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، في شرح مفصل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.

أشياء أفعلها حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو ألف مرة أو أكثر مع استحضار المعنى، خصوصا يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود. ثانيا، أرسل رسالة تهنئة أو هدية حبا برسول الله وتعظيما لشعائر الله، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ثالثا، أبتسم لله تعالى في وجه أخي لإدخال السرور إلى قلبه، وأهنئه بهذه المناسبة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. رواه ابن حبان. رابعا، أعمل مولدا في بيتي فرحا بولادته صلى الله عليه وسلم، فعمل المولد سنة حسنة. خامسا، أساهم في تزيين البيت أو الشارع. سادسا، أقرأ سورا من القرآن الكريم وأهدي الثواب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سابعا، أتصدق على فقير أو مسكين ولو بشق تمرة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثامنا، أشارك في مجلس علم بالحضور قلبا وقالبا، وأتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل. رواه ابن ماجه. تاسعا، أشارك في شراء وتوزيع العدد المميز الخاص بالمولد من مجلة منار الهدى. عاشرا، أساهم في سلة الخير الموجودة في سوبر ماركت الديوان لدعم إخواني من أهل الحاجة. وأخيرا، أداوم على فعل هذا الخير الذي بدأته في شهر المولد، فليس إظهار المحبة للرسول والطاعة لأوامره أمرا محصورا بشهر ربيع الأول، بل سنظل بإذن الله على حب محمد إلى الممات.

0: وردا أنعم به من مولدي، أضحيت وردي في الحياة وموردي، فالبيد تزهر من فرات نداكم، أحلولت الدنيا بعيش أرغدي، وعدت دنيانا بصبح أزهر، والصبح أشرق منكم في الموعد، وأقول للتاريخ رنم واشهدي، وبفضل أحمد في العوالم غردي، فانثر من الأخبار شهبا في السماء، حتى يبين الدرب للمتمرد. في يوم مولده السماء تزينت، والأرض تزهو يوم عرس المولد، واخضر وجه الأرض من بركاته، من بعد دهر مدلهم أجرد. وجبال مكة بالنضار تسربلت، وتأنقت في حسنها المتجدد. قد جاء آمنة الأكابر يومها، كي يشهدوا فجر المراد الأمرد. حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد. ورأته يسجد حين أشرق في الورى، ولغير رب الكون لا لم يسجد. والفجر يبرق من محاجر طرفه، ويشع مدهونا كلمع زمرد. درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد. وظلاله في آل سعد أورفت، وغلالهم من سعده لم تنفدي. قالوا يتيم والمراضع أعرضت، نظرا لضيق في الزمان وفي اليد. سعدت حليمة بالوليد وأهلها، وكأنها كانت له بالمرصد. لله در حليمة فبه غدت، أما لخير مؤيد ومسدد.
1: بمولد خير مولدا، ونصرنا به صدى.
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم، من للبرايا مثل ذاك السيد. فالمسك يغرف ريحه من رشحه، كجمان در في الجبين منضد. والحسن يرسم من سواد عيونه، لون السواد للون كحل الإثمد. أما الحرير فمن نضارة كفه، بل كفه للجود أعذب موردي. وكأنه في المشي يهبط من علا، كالضوء ينزل من عيون الفرقد. فلئن تلفت للورى فبكله، جبلا يروح وبحر جود يغتدي. والصبح يطلع من لجين جبينه، من لمة أمست كليل أسود. أما الحواجب كالأهلة في الفضا، ترعى لحاظا دون أي تسهد. والثغر منه كدرة لألاءة، يفتر عن در بهي المشهد. والثلج يقبس من بياض إهابه، والورد جن بخده المتورد. حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي. من رام فهما للملاحة يلقها، شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد. إن كان شطر الحسن خص بيوسف، فالحسن كل الحسن عند محمد. غلب الجلال على الجمال مهابة، مثل احتواء النصل جفن مهندي. إني عشقت جلاله وجماله، وبعشقه بات الحبيب مقيدي.

0: تزيين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبد قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسدد وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجود لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتودد ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعد وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول.

0: انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعل ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقد ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صمد
1: قمر الأقمار محمد صلوات الله عليه وقيامه لا يتبدد صلوات الله عليه
0: رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد فأغث إلهي إننا في حيرة عز النصير وأنت خير مؤيدي أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد رب وبارك بالنبي وقبره ما سح دمع عند ذاك المرقد رب وبارك بالنبي وقبره ما سح دمع عند

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm. الفرحة

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله على جزيل نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة أنبيائه وأشرف رسله، وعلى آله وصحبه وأوليائه. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في شهر ربيع الأول وفي مكة المكرمة أم القرى، في بكة التي بكت أعناق الجبابرة أبرهة وجيشه، ومن أبوين كريمين يتصل نسبهما بنبي الله سيدنا إسماعيل بن إبراهيم صلى الله وسلم عليهما، ولد نبي كريم عظيم مبجل كان ختام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. إنه الحبيب المحبوب الصادق المصدوق الأمين، سيدنا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين. فأنعم وأكرم وأعظم به من إمام هدى الله به الأمة، وكشف به الغمة، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. لقد كان صلى الله عليه وسلم مؤيدا مظفرا منصورا يفتح القلوب والعقول. وأظهر الله تعالى من دلائل عظمة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ما يؤكد عظيم فضله وكرامته ورفعة قدره الشريف عليه الصلاة والسلام، منذ كان في بطن أمه، حيث كانت آمنة رحمها الله ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستخدم

ليس له قبل ولا بعد ولا كل ولا بعض ولا يمين ولا شمال مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك سبحانه وتعالى لا يوصف بصفات المخلوقين منزه عن الحد والصورة والكمية والشكل والحركة والسكون لا يكون شيء إلا بمشيئة الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون على هذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محالفا للحق مخالفا للباطل نابذا الجاهلية وما عليه أهلها وراح يتعبد في غار حراء الأيام والليالي ونزل عليه الوحي في جبل النور وأتاه جبريل عليه السلام بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم تتابع الوحي وتوالت الآيات تترى وقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الدعوة حق القيام فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته ولقد أقر الله عز وجل عين نبيه وحبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم بثمرة جهاده العظيم وسعيه المبارك فرأى كلمة التوحيد تنشر والحق يعلو والناس يدخلون في دين الله أفواجا والأصنام تنكسر والباطل يزهق والقرآن يتلى والحناجر تصدح خاشعة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وينزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحبيب القائد إذا اشتد الظلام له نحن ننتمي فحب سيدنا محمد يجمعنا وحياتنا حب سيدنا محمد ونور الدنيا هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه اللهم أمدنا بأمداده وأكرمنا بالثبات على دينه حتى الممات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
4: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
6: سماك كومباني،
7: شركة السماك.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي الشريف.

0: ومن الجزائر تمضي رحلتنا شرقا إلى سلطنة عمان، حيث يطل المولد النبوي الشريف بأجواء تمتزج فيها المذائح النبوية بالفنون التراثية، وتستقبل البيوت هذه المناسبة بروح من الألفة والسرور.
1: يا مهندس سعيد،
2: نعم،
1: لهذا اللحن نكهة مختلفة، أشعر وكأنه يحكي تاريخا طويلا.
2: صدقت يا عم فريد، ففي سلطنة عمان وفي محافظة ظفار بالذات تؤدى بعض الفنون الشعبية مثل البرعة والشرح وأحمد الكبير في مناسبات اجتماعية ودينية، ومنها الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، فتمنح المناسبة طابعا عمانيا مميزا.
1: وماذا يميز هذه الأيام داخل البيوت؟
2: يحتفل أهل سلطنة عمان بالمولد النبوي الشريف بطابع ديني هادئ يغلب عليه الذكر والعبادة مع اختلاف بعض المظاهر بين المناطق، ويركز الاحتفال على استذكار سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأخلاقه أكثر من المظاهر الاحتفالية الكبيرة، حيث تجتمع العائلات في مجالس تلاوة القرآن الحكيم والذكر والمدائح، ويرتدي الناس الأزياء العمانية التقليدية، وتقدم الحلوى العمانية مع القهوة في أجواء يسودها الكرم والبهجة.
1: إذن فلكل بلد طريقته في التعبير عن الفرح بهذه المناسبة.
2: نعم يا عم فريد، ومع اختلاف العادات تبقى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم المشترك الذي يجمع المسلمين في كل مكان.
1: بالتأكيد، فكلنا في حب الرسول المحبوب نذوق.

0: ولا يقتصر الأمر على ذلك، ففي سلطنة عمان تنظم في المساجد والمجالس العامة حلقات لقراءة القرآن الكريم وإلقاء الدروس والمحاضرات التي تتناول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله وأخلاقه والدروس المستفادة من حياته وإنشاد المدائح النبوية، مع الالتزام بالطابع الوقور الذي يميز المجتمع العماني. وتجتمع الأسر لتبادل التهاني بهذه المناسبة، ويحرص أفراد العائلة على الدعاء وقراءة السيرة النبوية وغرس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس الأجيال الطالعة.
1: وهل عندهم أطعمة وحلويات خاصة بالمولد الشريف؟
0: نعم، تحضر بعض الأسر أطباقا وحلويات عمانية تقليدية وتقدم للضيوف والأقارب، وأشهرها حلويات السلطنة.
1: ما شاء الله.
0: وتصنع من السكر والنشا والسمن وماء الورد والزعفران والهيل، ويضاف إليها أحيانا المكسرات، وهي أول ما يقدم للضيوف في كثير من المناسبات. وأيضا كرات عجين مقلية تغمس في دبس التمر أو العسل، وهناك الخبيصة وهي حلوى تقليدية تحضر من الدقيق أو السميد مع السمن والسكر والهيل، وكذلك المهلبية وتقدم في بعض البيوت إلى جانب الحلويات التقليدية، كما يوزع العمانيون الطعام
1: ما شاء الله
0: ويكثرون الصدقات على المحتاجين وزيارة المرضى، تعبيرا عن روح التكافل والإحسان التي حث عليها نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ما شاء الله ما شاء الله. الله يرزقنا رؤية هذا النبي الكريم في المنام،
0: آمين،
1: هذه الليلة وكل ليلة على هيئته الحقيقية الشريفة المباركة.
0: آمين آمين
1: آمين.
2: ومن سلطنة عمان نختتم محطتنا اليوم بعدما تعرفنا إلى جانب من تراثها الجميل في الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. وفي الحلقة القادمة تحط رحلتنا في بيروت لنستكشف كيف استقبل أهلها هذه الذكرى المباركة في لقاء جديد من برنامج في المولد لكل بلد حكاية.
3: في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي الشريف.

0: الغرام أعجب، فأنا المصاب ووبل دمعي صيب، فيلوح لي طيف الأحبة يرتمي بين الحشا والقلب، بل هو أقرب ويقول لي يا عاشقا ألف الضنا، عذب غرامك بل حنانك أعذب. يا من سألتم ما تروم وتطلب، يا من هواكم للنفوس مهذب، نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. يا من سلبتم بالمحاسن مهجتي، قلبي على جمر الغضا يتقلب. حليتم جيد الفضائل بالتقى، فإليكم درر المفاخر تنسب.
1: جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير، والنتيجة خير كبير.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله على جزيل نعمائه، وأشكره شكر المعترف بمنه وآلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة أنبيائه وأشرف رسله، وعلى آله وصحبه وأوليائه. أما بعد، فيقول الله عز وجل في القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول الله عز وجل أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في شهر ربيع الأول منذ مئات السنين، في مكة المكرمة أم القرى، في بكة التي بكت أعناق الجبابرة أبرهة وجيشه، في تلك البلدة المشهورة ولد من أبوين كريمين يتصل نسبهما بنبي الله سيدنا إسماعيل بن إبراهيم صلى الله وسلم عليهما، نبي كريم عظيم مبجل كان ختام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، ذاك محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلوات الله عليه وعلى سائر إخوانه النبيين. فأنعم وأكرم وأعظم به من إمام هدى الله به الأمة وكشف به الغمة وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وما زال يغمره بالفضل والإحسان ويحفظه من كيد المشركين وشرك المنافقين. فغدا صلى الله عليه وسلم مؤيدا مظفرا منصورا يفتح القلوب والعقول، مؤسسا لحضارة راقية عظيمة ما زالت منائرها تشع للسالكين، منورة يهتدي بها الساري إلى الحقيقة. أجل، لقد أقر الله عز وجل عين حبيبه وصفيه محمد بثمرة جهده العظيم وسعيه المبارك، فرأى كلمة التوحيد تنتشر والحق يعلو والناس يدخلون في دين الله أفواجا، والأصنام تتكسر والباطل يزهق، والقرآن يتلى والحناجر تصدح خاشعة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وينزل عليه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وينزل أيضا قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يبيت على الحصير فيؤثر الحصير في جنبه الشريف، هذا الذي كان يعفو ويصفح، هذا الذي صبر وتحمل في سبيل الله حيث حورب وقتل وأصيب وجرح وهو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله.

عليه وسلم يطيب الحديث عنه، ونتنسم بشوق كبير في هذه المناسبة الفواحة بعبير الحنين وأريج المحبة الصادقة لسيد البشر محمد بن عبد الله الهاشمي الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فاصطفاه واجتباه وختم به الرسالات، فكان خير الأنام وإمام كل إمام، وأعظم مولود بحق عرفه هذا العالم. سيدي يا رسول الله، لئن كان الكثير من الناس تنصرف هممهم إلى معرفة أخبار عظماء الرجال، وتتوق نفوسهم إلى البحث والمعرفة وتقصي أحوال الكبار، فأنت أولى من ينبغي الاعتناء بمآثره، وأهم من ينبغي اقتفاء أثره والاهتداء بهديه الشريف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجدر إنسان بالتعظيم والتبجيل والتأسي به، وهو أكثر الأنبياء تبعا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البيهقي رحمه الله وغيره من طريق أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع يوم القيامة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وليعلم بعد ذكر هذا أن أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا من سائر أمم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن بين هؤلاء 80 صفا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا علم هذا فانظر كم اهتدى بهذا النبي الطاهر من أناس بعدما كانت الجاهلية تضرب في أرجاء الأرض، وكم فتح الله قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما فأخرجهم إلى النور بإذنه، وجعلهم من أمة هذا الرسول الكريم. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون وجودا في الدنيا بين الأمم، السابقون دخولا الجنة يوم القيامة. وإذا كانت هذه الأمة خير الأمم فاعلم أن نبيها خير الأنبياء. وفي الحديث: أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. سيدي يا رسول الله، إن لنا في اتباعك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، فأنت من قال الله تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمتواضعون أنت قدوتهم، وصاحبو حسن الخلق منك تعلموا حسن الخلق ولين الجانب، حيث كنت تدور على حجرات أزواجك في الصباح تسلم عليهن بنفسك وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت، وكنت تحلب الشاة بنفسك وتخصف النعل ولا تعيب طعاما قط ولا تنهر خادما. والآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر أنت إمامهم، أنت من بعثك الله بدين الإسلام بعدما انتشر الكفر في الأرض،
وعظم الخطب والفساد.

محمد فقمت تدعو الناس إلى الحق وصراط مستقيم صابرا على البلاء قامعا للمنكر فهدى الله بك عقلاء الرجال فاغترفوا من معينك العذب واقتبسوا من هديك الشريف فأضحوا مشاعل نور تبدد غياهب الجهل ودياجير الظلام في أصقاع الدنيا لترفرف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية تتمايل مع نسائم النصر ورياح العنفوان أما الزاهدون فأنت يا سيدي إمام الزاهدين وسيدهم فلقد بلغنا ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على حصير قد أثر في جنبه الشريف فقال سيدنا عمر يا نبي الله لو اتخذت لك فراشا أوسر من هذا فماذا قال الحبيب الأكرم عليه الصلاة والسلام ماذا قال المعلم ما لي وللدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها بعد كل هذا نقول لما نترك دربك ونهجك يا رسول الله فنحن مؤمنون بالله وبك ثابتون على الحق ماضون نحو الفوز المبين بإذن الله رب العالمين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برؤية وجهك الكريم في المنام فقد بلغنا يا سيدي أنك قلت وقولك الصدق من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي وروى هذا الحديث الإمام البخاري اللهم ثبتنا على نهج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على هديه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Spotify.
1: AICP Schools offers you high-quality education at an affordable tuition rate.
2: حاجة تسير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه واحصل على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك معكرون أو عوامات نص كيلو مجاناً.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. بمناسبة المولد النبوي الشريف حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك معكرون أو عوامات نص كيلو مجانا.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

0: أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
12: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03 82 77 82.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم

أما بعد، الله لما قال لا يسلك مثل شيء أفهمنا أنه ليس كشيء من الأشياء، لا هو كالأجسام الجامدة الإنسان والحجر والشجر، ولا هو كالأجسام اللطيفة الهواء والنور والظلام والروح، ليس كهذا ولا كهذا، إنما هو موجود لا نستطيع أن نتصوره، لا ندركه بالتصور، مهما أشغلنا أفكارنا لا نستطيع، لأنه ليس له شبيه. الذي يريد أن يتصور الله تعالى كشيء جامد أو كشيء لطيف النور والهواء ما عرف الله. هؤلاء الذين يعتقدون أن الله شيء قاعد على العرش وله أعضاء وله عيون بمعنى الجسم، وله يد بمعنى الجسم، وله وجه بمعنى الجسم، هؤلاء ما عرفوا الله. وعليكم بهذه العقيدة، عقيدة أهل الحق. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة، يقول فيه تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها والأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه جسم أو يد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا. والقرآن بعض الآيات الذي ما عنده فهم يفسرها على ظاهرها فيضل ويهلك. الذي يفسر الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس على العرش

كفر، ليس معناها جلس، معنى استوى قهر وسيطر وهينما. العرش أكبر ما خلق الله، فالله يخبرنا بأنه قاهر هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم من الأرض والسماوات، فإذا هو قاهر كل شيء. هذا معنى الآية. ولا يوجد شيء حي عليم قادر فوق العرش، لا يوجد. يوجد فوق العرش كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الكتاب يوجد فوق العرش، أما غير ذلك لا يوجد. بارك الله فيك.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن بالأمانة الشرعية. أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن هل أنت محق أم أنت منحرف بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا. تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: نعم الله تعالى إما أن تكون نعما دنيوية وإما أن تكون نعما دينية أخروية. من النعم الدنيوية وما أكثر النعم، من النعم الدنيوية الصحة والجاه والمال والولد، أما النعم الدينية أو الأخروية الإيمان وتقوى الله، هذه من النعم الدينية التي هي الأصل. والبلاء أيضا إما يكون بلاء في أمر من أمور الدنيا وإما يكون بلاء في الدين. إذا ابتليت بالمرض هذا بلاء في أمر دنيوي، أما البلاء في الدين مثل الإنسان اللي يقصر في أداء واجب من الواجبات كالذي يقصر في الصلوات الخمس، أو يرتكب محرما كالذي يسرق أو يزني، وقد يبتلى الإنسان بفقد الدين كالذي يرتد عن الإيمان مثل اللي بيقع بالكفر والعياذ بالله تعالى، مثل بعض الناس الذين إذا غضبوا شتموا الخالق أو شتموا نبيا من أنبياء الله. هذا كله مما يخرج عن الإيمان. الإنسان إذا كان مؤمن واستهزأ بالله أو استهزأ بنبي من أنبياء الله أو استهزأ بملك من الملائكة أو استهزأ بمعالم الدين أو بشعائر الدين، هذا خرج من الإيمان، ارتد عن الإيمان، وهذا أعظم بلاء، هذا أكبر بلاء.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

أبا القاسم يا رسولنا الغالي، ماذا يقول محبك في ذكرى مولدك؟ من أين يأتي بكلام بحجم قدرك وعظمتك وفضلك؟ وكل حسنة يكسبها مسلم في أقطار الأرض بسببك. جلوت ظلمات الجهل، ومحوت غياهب الشرك، وأهديت إلى الدنيا شرعا وضاء يرتاح في ظله الباحث عن الحقيقة. تبقى المدائح دون قدرك، ويبقى الثناء أقل منك، ويكفينا قول الله تعالى في مدحك: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعريات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-66.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على اليو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. يقول ربنا في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أخوة الإيمان، لقد أرسل الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله أفضل خلقه وأكرمهم عليه، وقد ظهر له من الفضائل ما يدل على علو مقامه وشرفه على سائر خلق الله، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ظهر في مولده الشريف من الآيات ما يدل على عظيم بركته عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول. ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة وحدثت بذلك زوجي فقال: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. ومرض أبوه عبد الله ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها، وانطوت الأحشاء على جنبيها، وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على جبينها، وكانت ترى في كل شهر من أشهر حملها نبيا من الأنبياء يبشرها بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: ولما كانت الليلة 12 من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه أربع نساء طوال كأنهن الأقمار متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحلت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق. فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما خرج مني خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه، فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه، وكنت أنظر إليه كأنه يقول: زدني. فقال له رضوان:

نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: قصة وعبرة.
1: أبو داود في سننه عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ أن لا تدعن في دبري، يعني بعد كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لنعرف أكثر عن تفاصيل هذا الحديث معنا فضيلة الشيخ الدكتور سامر ليلات عبر الهاتف.
2: السلام عليكم شيخي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: خبرني، كنت عم تسمعنا؟
3: نعم،
2: سمعت الحلقة دي، حلوة كانت اليوم.
3: سبحان الله، هو هذه الأيام وهالشهر الحلقات بتكون كلها حلوة.
1: طيب شيخي، فيك تجاوبنا على سؤالنا لليوم اللي طرحناه على المتابعين؟
2: يعني
1: انت اذا كنت في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام قال لك سامر احبك، شو بتقول له؟
3: يا الله، والله منه شي سهل. واحد موقف صعب.
1: نعم،
3: موقف صعب. الله اعلم واحد شو بيخطر بباله ساعتها. امبارح كنت بدرس،
1: نعم،
3: درس نساء عام. هذا بيعطيه الشيخ جميل عاده. عم بقول لهم انه تخيلي انت، بعطيك مثل للتقريب، انه جاي الشيخ جميل قال لك بوجهك انا احبك في الله.
1: الله،
3: قال لك محبه قلبي للشيخ جميل بقلبك انت، وصل لك سنين قل له فضل عليك بعلمك.
1: نعم.
3: اجا قال لك بشخصه، بهيبته، بصلاحه وتقواه، قال لك انا احبك في الله. قد ايه بكوني عم بتفكر بموضوع لتوصلي على بيتي بكوني طايره.
1: نعم.
3: شو بالك هذا الصحابي الجليل بيمسك لي ايده النبي عليه الصلاه والسلام، بيحلف بالله والنبي صادق.
1: نعم.
3: يقول له والله إني لأحبك. شو تخيلوا هذا
1: يا حبيبي يا رسول الله،
3: يعني أنا بدأ قلب كبير، وبدأ يعني ناس قلبها حاضر لحتى تبقى واقف على إجريها صراحة.
1: صحيح.
3: يعني ما لو ما سيدنا معاذ الإنسان الصحابي الكبير، يعني كيف لحتى قدر؟ لا، وشوفي الذكاء، سبحان الله. مش بس قال له، عبر له عن محبته.
1: نعم.
3: النبي عليه السلام رجع، شو عمل؟ رجع عطاه فائدة.
1: نعم.
3: يعني عبر له عن محبته، يعني بيكون سيدنا معاذ مثل ما بيقولوا طار. الشغل الثاني انه عطاه فائده. يعني شوف سبحان الله، احيانا الواحد هلا بالدنيا اللي عايشين فيها، قد وحده تيجي تقول لك يا ايمان انا كثير بحبك يا ايمان، ويعني قلبي كذا. بعد شوي بتقول لك معك هيك شيء 100 دولار دينيني اياها. لحتى أقول لك إنه في أحيانا قد واحد يستعمل كلمة هالمحبة بيكون مراده فيها شيء دنيوي.
1: نعم.
3: النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني لأحبك، وأعطاه فائدة تفيده في بعد صلاته، وهذه الفائدة العظيمة اللي يقول اللهم أعني عليك. شوف ما أحلاها،
1: ما شاء الله.
3: شوفوا سبحان الله قد شيء عظيم، يعني هذا الموقف اللي كانوا فيها واللي كانوا فيه الصحابة، وهالنعمة الكبيرة اللي كانوا فيها الصحابة بمعايشتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. بقول لك قصة تانية هيك محبة الصحابة.
1: صلى الله عليك يا سيدي رسول الله، تفضل شيخي.
3: سعد ابن الربيع، هذا واحد كان من سادات الأنصار.
1: نعم.
3: كان بغزوة أحد أثخنته الجراح، بيقولوا العلماء إنه كتير يعني أطلق ضربات جراح وكذا. وشو قال به؟ 70 ضربة. شوفي قديه طلق هذا 70 ضربة ما بين طعنة رمح بيقول العلماء وضربة بسيف ورمية بسهم. هو شو وهذا من سادات الأنصار سعد بن الربيع مشهور.
1: نعم.
3: شو كان عبي أثخنته الجراح يوم أحد وبه رمق وسبعين ضربة وكذا، فأبلغه موفد النبي محمد عليه الصلاة والسلام السلام وسأله كيف تجدك؟ فقال على رسول الله السلام وعليك السلام، قل له يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة. شوفي ما أحلاهم كل الضربات هذه وكذا. وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. أنه ما تتبقوا قاعدين قوموا، ما لكم عذر أنه شيء عبي ينصاب الرسول وعبي يعادوا للرسول وعبي يأذوا للرسول وفيكم عين تطرف، بعد في عندكم عين عم تطرف قوموا. هديك 70 ضربة بعده عبي يكمل. قال ساعتها وفاضت نفسه مات ساعتها. هولي جماعة محبتهم صادقة مش لأمور لأغراض دنيوية. هذا كان خدم الرسول واحد اسمه ربيعة، قال له الرسول من باب يعني هيك من باب حب المكافأة قال له سلني انه يعني انه لانه كان خادم للنبي عليه الصلاة والرسول حب هيك كيفه، قال له طلب مني طلب شو بدك سلني. شوفوا شوفوا الذكاء هول الناس. شو طلب منه؟ طلب منه مصاري مثلا؟ لا، قال له طلب من رسول الله أن يكون رفيقه في الجنة.
1: يا سلام.
3: قال له أسألك مرافقتك في الجنة. شو هالذكي هيدا؟ قال له أسألك مرافقتك في الجنة. هلا الرسول ما أنكر عليه. ما قال له شو هالطلب هيدا غيرك ما طالب وكذا. قال له أسألك مرافقتك في الجنة. شو قال له الرسول من باب التواضع أو غير ذلك أنه يعني غير هالطرح؟ شو قال له الصحابي؟ هو ذاك هذا اللي بدي إياه. قال له ساعد النبي عليه السلام فأعني على نفسك بكثرة السجود.
1: الله،
3: شوف محبته وشوف إفادة النبي لألن.
2: نعم.
3: حتى يزدادوا من الخيرات لحتى تزداد محبته لألن. الله ينفعنا ببركاته.
1: آمين آمين أبدادي. بارك الله فيكم.
2: بكم فضيلة الشيخ الدكتور سامر إليلات، سررنا بهاللقاء.
3: أكرمكم الله حبيبي.
1: في أمان الله. مع السلامة.
0: قصة وعبرة.

إنه المولد السعيد يعود من جديد، يحمل بشريات الزمن المجيد، يحكي قصة الأنس المديد، ويروي أخبار العز الرغيد. إنه المولد الشريف ذو القدر المنيف، الذي أضاء الدروب وأشرقت بنوره القلوب. يطل علينا والقدس أسيرة، وفلسطين مكبلة، والجماهير ثائرة، والمشاعر متأججة. إنه المولد الحبيب، يزين الكون الرحيب، ويبهج نفس الكئيب، ويحلي إذاعتنا بثوب قشيب. إذاعتنا إذاعتكم، إذاعة كل الطيبين وطلاب الحقيقة، إذاعة نداء المعرفة، اسم على مسمى، منارة للهدى وشمس للعالمين. إذاعة عنوانها الرشاد والدعوة للسداد، إنها نداء المعرفة، صوت المشاريع.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرسته كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98. سماك كومباني،
6: شركة السماك.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
1: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت بيت الإيمان سنتر المشاريع النويري فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: إخوة الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وفي توسع لشرح هذا الحديث النبوي الشريف، نبقى الآن مع كلمة دينية لسماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. إخواني في الله، روى الحاكم في كتاب المستدرك بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ينبغي للإنسان أن يغتنم هذه الأحوال الخمسة قبل أن تفوته، فإنه بفوت كل واحد منها يفوته خير كثير، وعليه أن يجعل حياته في الدنيا مزرعة للآخرة، فكلما اشتغل فيها بزرع الخير والبر بنية خالصة لله تعالى حصد ذلك خيرا وثوابا وجزاء حسنا يوم القيامة، وكلما تكاسل فيها عن الزرع لآخرته فاته حصاد ذلك يوم القيامة. فالعاقل هو الذي يهتم بما تضمنه هذا الحديث، بأن يطيع الله تبارك وتعالى فيتعلم الحلال والحرام، ويعمل بما تعلم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، ويكون هذا له زخرا كبيرا في الحياة الثانية، الحياة التي بعد الموت. فمن عمل بما ينفعه بعد موته يحظى بجزاء ذلك نعيما مقيما في الآخرة، كذلك من اغتنم صحته في فعل الخيرات قبل مرضه، في فعل الخيرات يكون جمع خيرا كثيرا لا يستطيع أن يفعله في مرضه، لأن المرض يمنع الإنسان من أشياء كثيرة كان يستطيع أن يعملها في صحته. كذلك العاقل يغتنم شبابه قبل هرمه، فلا ينبغي أن يكون الشاب غافلا عما يستطيع أن يفعله لآخرته في شبابه قبل أن يدركه الهرم فيعجز عنه، كما ينبغي للعاقل أن يغتنم غناه قبل فقره، أي أن يعمل الصالحات التي لا يقدر عليها إلا الغني في غناه قبل أن يصيبه الفقر. الغني الذي عنده المال يستطيع أن يعمل لآخرته الشيء العظيم فينفق على الفقراء والمساكين، وقد يبني مسجدا لله تعالى فيكون له صدقة جارية أي دائمة، ويستطيع أن يصل أرحامه بالإحسان إليهم مما رزقه الله. فإذا لم يفعل ذلك حتى أصابه الفقر يندم، يقول: يا ليتني عملت كذا وكذا من أعمال البر لآخرتي. أما قوله عليه الصلاة والسلام: وفراغك قبل شغلك، فمعناه أن المسلم ينبغي عليه أيضا أن يغتنم وقته في عمل البر والخير والإحسان عندما يكون عنده فراغ، قبل أن يذهب هذا الفراغ وينشغل عنه ويفوته تداركه لأنه لم يعد عنده وقت له. أكثر الناس يضيعون هذه النعم الخمس، ثم منهم من لا ينتبه لذلك إلا عندما يصير من أهل القبور، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: الناس نيام فإذا ما تنتبهوا. معناه أن أكثر الناس نيام، أي غافلون عما ينفعهم بعد الموت، ثم بعد الموت يعرفون فيندمون. في حال سكرات الموت عند اليأس من الحياة أو بعد أن يدفنوا يندمون، يقول أحدهم: يا ليتني أديت ما فرض الله علي واجتنبت ما حرم. هذا معنى قول سيدنا علي رضي الله عنه: الناس نيام فإذا ما تنتبهوا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وقريب من معنى ذلك ورد حديث آخر، وهو قوله عليه السلام: كم من مستقبل يوما لا يستكمله. فينبغي أن نشد عزائمنا الرجال منا والنساء في الدعوة إلى الله ومكافحة المنكر. المنكر في الاعتقاد، وهو ما خالف مذهب أهل الحق، والمنكر في الأعمال من الأقوال والأفعال. فمن بذل جهده لإنكار الكفريات الشائعة على اختلاف أنواعها فله هذا الأمر العظيم، أجر الشهادة. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته شريعته، أي العقيدة والأحكام. فلا يفوتنكم هذا الأمر العظيم. العاملون بهذه الوصية النبوية قليل جدا في عباد الله، وأكثر الناس غافلون. فطوبى لمن عمل بها، طوبى لمن ثبت على الإسلام إلى الممات، فإنه لا بد أن يدخل جنة الله دار النعيم المقيم الذي لا انقطاع له. المسلم مهما كانت حالته في الدنيا، بعد أن يدخل الجنة يكون من شدة اطمئنان نفسه وعظم نعيمه كأنه لم يمر به في الدنيا بأس قط، ولو كان من أشد الناس بؤسا في الدنيا بمرض وفقر وغير ذلك. هنيئا لمن تعلق قلبه بطاعة ربه وعمل لمرضات ربه وهيأ الزاد ليوم المعاد، ولم يهمل شيئا من الواجبات، ولم يتأسف على دنيا زائلة، ولم يلهث وراء المحرمات الفانية. فكم من مستقبل يوما لا يتمه، ومنتظر غدا لا يبلغه. جعلنا الله وإياكم من الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، والعاملين بهذه الوصايا النبوية الشريفة. وإلى الله المرجع، وعليه التكلان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: إخوة الإيمان، في شرح مفصل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن بالأمانة الشرعية. أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن هل أنت محق أم أنت منحرف بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا. تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة

ورد في الحديث الذي رواه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضر

وهو شيء. والصباح من الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف، والمساء من المغرب إلى نحو 3 ساعات ونصف. فقولوا هذا الدعاء في كل صباح ومساء، فإن الرسول قال: من قال ذلك لم يضره شيء. وروى أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. فعليكم بهذا في كل صباح ومساء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

على النبي الهاشمي المطلب أحمد زكي النسب من وصفه في الكتب. صلوا على خير الأنام أعلى صلاة وسلام المصطفى بدر التمام يشفع لنا يوم الزحام. المصطفى الهادي البشير المرتضى البدر المنير المجتبى النور الشهير من جاء بالخير الكثير. أنواره قد سطعت آياته قد طلعت أخلاقه قد لمعت أحكامه قد نفعت. في مكة أنواره في طيبة مزاره في الحرمين داره طابت به أنصاره. قد جاء بالوحي العظيم قد جاء بالدر النظيم قد جاء بالعلم القويم يهدي الصراط المستقيم. خير الورى محمد نبينا الممجد حبيبنا المؤيد خير الأنام أحمد.

مولده نور عظيم، بعثته شرع قويم، هجرته نفع عميم، عنصره أصل كريم. من زاره نال المراد، نال الهدى نال الرشاد، نال النجاة في المعاد، فإنه كهف العباد. يا مصطفى أنت الحبيب، أنت الشفيع والطبيب، بذكرك القلب يطيب، يرتاح كالغصن الرطيب.

0: آثرت مدح المصطفى، فيه الهدى فيه الشفا، قلبي عليه عكفا، والله حسبي وكفى. في كل يوم مولد ينال فيه المقصد، يقوم فيه المنشد بحبه ويقعد. متى أرى تلك الخيام؟ متى أرى ذاك المقام؟ متى أرى خير الأنام؟ متى أرى بدر التمام؟
1: محمد بدر البدور، لا يبقى هو أزور.
0: الحجرة الغر التي قد ظللت بالقبة، وفي جوار الروضة من جنة لجنة، أرجو شفاعة النبي الهاشمي العربي لدفع تلك الكرب ولبلوغ الأرب. صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام، والآل والصحب الكرام والتابعين باحترام.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، رحب فيكم مع برنامجنا بسمة أمل. مثل كل يوم أجمل التحيات من رولا لكم. خلال فترتنا حنترافق سوا مع موضوع كتير مهم، وعنوان حلقتنا لليوم: كيف يغير ما يسمى الذكاء الاصطناعي حياتنا.

0: وجمع معلومات.
1: يعني جديدة هذه يا مستحي. وأيضا ما بننسى موجاتنا على الراديو 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز FM إذاعة نداء المعرفة. أصدقائي منفتح اليوم بحلقتنا نافذة على أحد أكثر المجالات تأثيرا بعالمنا وهو علوم الكمبيوتر وما يرتبط فيه من تطورات متسارعة فيما يسمى الذكاء الاصطناعي. وصار هالمجال حاضر بتفاصيل حياتنا اليومية من الموبايل إلى الطب والتعليم والأعمال، وبنفس الوقت فتح مجال لأسئلة كتيرة حول مستقبله وتأثيره علينا. نستضيف اليوم ضيفتنا الكريمة الأستاذة لينا الحجار لتشرح لنا بعض النقاط عن علوم الكمبيوتر وما يسمى الذكاء الاصطناعي، شو الفرق بين الحقائق المنتشرة والمفاهيم الغلط، وأيضا تشرح لنا من الناحية الأخرى كيف ممكن نلمس تطورات جيدة إذا أحسننا استخدامهم. أهلا وسهلا فيك ست لينا.
2: أهلا فيكم وشكرا كتير على استضافتكم، بشرفني يكون ضيفة عندكم بالبرنامج.
1: يا أهلا وسهلا لينا الحجار، علوم الكمبيوتر تخصصك وأيضا تخصص بما يسمى الذكاء الاصطناعي. نحب نذكر أنه معك ماجستير بعلوم الكمبيوتر، ولينا شرفتنا وجاي من خارج لبنان من الدنمارك. أهلا وسهلا فيك. أهلا، يعني هذه فرصة لنا حتى نستضيفك ببرنامجنا.
2: هذه فرصة لي كمان حتى أجي أكون معكم.
1: أهلا وسهلا
2: ونفيد من خبرات بعض.
1: يا هلا ست لينا، بدنا نبلش معك. هل نحن فعلا نعيش ثورة ما يسمى الذكاء الاصطناعي؟
2: نعم، نحن حاليا باختصار نحن حاليا عم نعيش ثورة تشبه ثورة الانترنت لما انطلع. إذا بتتذكري بالتسعينات نعم. وقت الانترنت صار كنا قبل نعمل أبحاث وريسيرش ونقرأ كتب وهيك، وفجأة طلع الجوجل والانترنت. أيوة. صاروا أهلنا يخافوا، لا أنا ما بدي إياه وهيك. وفات شوي شوي وصار عندك سؤال شو في جوجل، عندك هذا في جوجل. بس الفرق أنه هلأ عم تصير أمور بطريقة كتير أسرع. يعني الجوجل أخذ سنوات كتير ليوصل على كل بيت وحتى يغير مناهج التعليم بالمدارس وكذا. هلأ الاي اي بتحسي بين سنة وسنة، بين شهر وشهر عم تتغير البرامج، عم تتغير التنظيمات. يعني قد عم تكوني أنت سريعة لحتى تلاحقي هيدا التطور. هيدا الفرق قد بسرعة عم بيفوت على أولادنا، على بيوتنا، على الأشياء اللي عم نعيش معها كل يوم. نعم.
1: ست لينا، شو هو ما هو المسمى الذكاء الاصطناعي بطريقة مبسطة؟ يعني إذا نحكي عنه بطريقة مبسطة، هل هو فقط تنفيذ أوامر وبرامج؟
2: هلا إذا بدك تحكي، أنا بدي أحكي بطريقتين. هأحكي الساينتست العصريين هن كيف بفسروه، وهأحكي هو حقيقة شو. أهل الخبرة بهذا المجال بالعصريين بيقولوا إنه هو تعليم أو إنشاء برامج، يعني تركيب برامج تكون تشابه ذكاء الإنسان. هلا أكيد يعني ذكاء الإنسان شيء معروف ما فيهم يوصلوا لإله، بس بيحاولوا يعملوا شغلات إنه تصير هي تعينك بحياتك اليومية كأنك جاي بحدا مساعد لإلي. أنا بطريقة مبسطة بقول هو عبارة عن برمجة تجميع داتا، بيانات. بتعرفي من وقت الجوجل انتشر لهلا صار في كتير بيانات، كتير معلومات. كتير أرشيف. هذه البيانات بتتخزن، بيتدرب عليها اللي بيسموه الذكاء الاصطناعي. بيتدرب عليها مع الجوريثمز وراء. رياضيات كتير في وراء. برمجة بتدخل، بس القصة انه بيانات بيتدرب عليها ليعطيك الاوتبوت اللي مطلوب منه. الفرق انه بين البرمجة وهيدا انه ما عم بيكون ملقن حرفيا شو يعمل، عم بيكون هو مدرب أكتر. عم بيكون في برمجة نعم، بس عم بيكون مدرب بناء على الأشياء القديمة وبناء على البيانات والداتا اللي عنده مخبية قبل.
1: يعني هي عبارة عن معلومات موجودة أوريدي وعم بيرجع هو يشتغل عليها.
2: نعم. البرمجة قلتي لي شو الفرق بين البرمجة وال
1: كمان هلا كمان حنحكي عنها، أو شو المقصود بعلوم الكمبيوتر؟ هل تختلف عن البرمجة؟
2: علوم الكمبيوتر هي ساينس بسموها علوم، مش بس
1: اللي هي كمبيوتر ساينس.
2: كمبيوتر ساينس نعم، هي علوم الكمبيوتر بالعربي. هي كيف تفكري بطريقة، هي طريقة تفكير، كيف تفكري بطريقة لتعملي برنامج، كيف تجمع الداتا، كيف أنا مثلا بيجيك لواحد شغلته كمبيوتر ساينتست بدي أنا أعمل برنامج بدك تعملي له دراسة هل بيمشي ولا ما بيمشي. البرمجة هي فقط بجي أنا لعند بروغرامر مبرمج بقول له خد بديك تكتب لي هالبرنامج بلغة برمجيات بايثون أو جافا أو سي سي بلوس بلوس. هيدا يعني طريقة البرمجة هي طريقة أنا كيف بدي أحكي مع الكمبيوتر. الكمبيوتر ساينس اللي هي يعني علوم الكمبيوتر هي أوسع. هي كيف أنا البروبلم اللي إجانا بدي أصمه وهندسه وفكر بينلقى له حل وأي حل أسرع عشان ما يصير في ضغط على الشبكات وكذا هيك لأوصل لحتى لأتعاطى مع الكمبيوتر وبرمجه للكمبيوتر.
1: أيوة. طيب شو المهارات المطلوبة للدخول والتخصص بهالمجال؟
2: مثل ما حكينا عن شو هو الـ AI، المهارات المطلوبة هي أول شيء حتنصدمي يمكن ما بعرف الماثماتيكس.
1: أيوة.
2: أنا كان عندي أول شيء كنت درسي هون بلبنان ماثماتيكس لأنه مثل ما قلنا اعتماد الـ AI اعتماد ما يسمى الذكاء الاصطناعي على algorithms وعلى عمليات حسابية بتحسب هيدا الداتا اللي أنا اللي هو أخدها اللي البرنامج أخدها هيدا الداتا اللي أخدها input عنده بيحسبها على probability وعلى statistics كتير يعني في probabilities و statistics و algorithms منشان يعطيك output. بعدين ما بعرف اللي بيستعملوا كتير الـ AI بيلاحظوا انه في feedback بحطوله صح ولا لا لتشات جي بي تي وهيك.
1: أيوة.
2: بناء على الفيدباك في algorithms كمان وفي probability يعني فيك بس انه في قسم من الرياضيات مخبى جوا بالبرنامج عم بياخد الفيدباك يدرسه ليحسن الاوتبوت تبعه للمرة الجاي. فشو المهارات المطلوبة؟ مطلوب يكون الواحد قوي بالرياضيات بالprobability والstatistics والalgorithm أكتر شيء بالتيوري تاعت الماثماتيكس، ومطلوب يكون عنده ذكاء ورحنا بنسميه critical thinking يعني التفكير النقدي. لأنه مثل ما قلنا هو بناء على داتا عم بيعطيك output. الoutput قد تكون غلط لأنه probability والstatistics فيه بالدق
1: صح.
2: طب أنا بدي استعمل ذكائي كإنسان كمثقف كمتعلم بالتفكير النقدي لحتى لهذا الoutput معقول يعني ممكن يكون هيك ولا لأدرسه لأشوف إذا بياخد فيه ولا ما بياخد فيه.
1: أيوة. طيب شو أكثر مواضيع الرائجة حاليا بين الشباب بمجال ما يسمى ذكاء الاصطناعي؟
2: حاليا بين الشباب كتير عم بسمع، هل أنا عندي أولاد عايشين بالدنمارك كمان
1: ما شاء الله تحياتنا لهم يكون عم يسمعونا هلأ
2: لا ناطرين وعندي كمان بعلم أنا بالدنمارك بالجامعة، علمت أول شيء بالثانوية وهلأ بعلم بالجامعة. بتلاقي كتير ما قلي زمان بلبنان بس حسب هنيك مثلا شو كتير عم بيواجهوا لأنه شايفين هن أنه الـ AI هو حياخد كتير من الـ من الـ يعني أنا بحاجة للـ AI لكتير من الوظائف بالمستقبل، فهن موجهينه من هلأ بيستعملوا تشات جي بي تي بيتعلموا عليه بيتعلموا يعملوا فيديوز بدل ما الفيديو من زمان كان يخد لك ساعات وتجيب اختصاصي وهيك صار في تولز هي بتسوي لك باوربوينتس مثلا تكون عندها بنت تقديم على الباوربوينت بتعطي برومبت للمختص للتول تاع الباوربوينت بيطلع لها الباوربوينت. صار يعني في ناس كتير شباب عم بيفتحوا كمان مشاريع بأوروبا ويمكن سمعت كذا شخص هون عم بفكر هيك بلاقش لبنان مثلا شو في كتير ناس عم تسأل عنه بلاقي فكرة مطلوبة بسبب الـ AI عم بتسرع هالفكرة عم تجي أسرع فعم بيطلع بمشروع عم بيستثمر عليه
1: عم تسهل عليه
2: عم تسهل عليه وعم بيطلع له مصاري عم بيطلع له مصاري بشكل انه انا صرت مدير شركة عرفته.
1: أيوة.
2: فبسبب الـ AI بدل ما يكون عندي أنا 10 مبرمجين بشركتي عم بيساعدوني أن أكتب برنامج بصير عندي مبرمج واحد مع الـ AI tools وعالسريع بتطلع على
1: يعني كيف دخل بيناتنا ما يسمى ذكاء الاصطناعي وحتى بين التلاميذ يعني إذا بدهم يحلوا أي بروبلام يطلعوا أي موضوع بتلاقون يلا دخلوا عليه بسواني طلعوا لك إيه
2: بسواني طلعوا لك إيه. هون دورنا نحن أنا كنت معلمة دورنا نحن كمعلمين وكأهل كمان لأنه كمان الأولاد عم بيستعملوا بتعرف في تطبيقات مجانية فدورنا نحن كمعلمين وكأهل ما بعرف قديش عم نقدر نسيطر ونمنع على الأولاد بس نكون نحن حذرين ومنتبهين لأنه كمان ما بعرف إذا بهمك في طرق أنه تشات جي بي تي كيف نحس أنه هيدا جنريتد تشات جي بي تي وهيك وما يعني ما أكون أنا عنيفة ضد أنه ليش استعملته وليش لا انه اوكي انت مبين مستعمل تشات جي بي تي
1: أيوة.
2: بس خلينا نساعدك كيف تستعمله بطريقة احسن.
1: صح.
2: كيف تستعمله ليساعدك بدل ما يكون عدوك ويضرك.
1: ما يلغي دوره. نعم ما يلغي دور للتلميذ. يعني كمان التلميذ يضم هو عم بيفكر مثلا بدي اعمل موضوع انشاء, هو قاعد يفكر من المخيله تاعته يطلع اشياء افكار, او حتى مثلا اذا عنده حل بروبلم يعني هو يحاول يفكر انه كيف حله لهالبروبلم, كان ماتيماتيك او غيره يعني كان عنده اياه, لانه ما بدنا يكون اعتماد عليه ولكن احنا بدنا شهادات فعلا تكون نتيجه تعب نتيجه فهم لهم, يكونوا هن فعلا يعني دارسين وعم بيحلوا الامور بنفسهم.
2: صحيح, وهذا كمان بيعتمد انه كيف نحن عم نوجه لانت كطالب او انت كابن تسأل هذا التول, انه انا بدل ما اسأله اعطيني الجواب تاع هالمسألة مثلا, انا بدي افهم هالمسألة, انت دورك لتشات جي بي تي, انت دورك تعلمني وتدلني ستيب باي ستيب كيف اوصل للجواب. ساعتها شو بيكون عم بيصير؟ بيكون الولد عم بيوصل للجواب بس عم بيوصل بستيب باي ستيب, عم بيفهم. هون ساعتها بيكون مش عم بيلغي هو تفكيره, مش عم بيلغي دوره كتلميذ متعلم, بالعكس عم بيستعمل هيدا التول بطريقة انه
1: يحط له خطوات
2: لأوصل انا.
1: نعم.
2: افهم
1: كيف اقدر حل هذا البروبلم اللي انا عندي.
2: صحيح. نعم.
1: ننتقل أنا وياك, بما أنك عم تعلم أيضا بمجال التعليم مدام لينا, شو أكتر سؤال بيطرحوا عليك الطلاب؟
2: الحمد لله أخيرا وقفت تعليم, كنت عم بعلم بالثانوي واستلمت شغل جديد بجامعة بالدنمارك بالكمبيوتر ساينس عم درس, ولاحظنا كان عنا اجتماع قبل ما أنزل أنه عدد الناس اللي عم الطلاب اللي عم بيقدموا هذا الاختصاص بالذات عم بيقل. ليش؟ أنا عم بيسأل واللي عم بيفوتوا بدهم يدرسوا بيسألوني أول سؤال الاي اي رح ياخد محلنا, فأنا بقول لهم بطريقة بسيطة ليش نسأل السؤال بطريقة تانية. أنا شو فيني أعمل أنا ككمبيوتر ساينتست أو كطالب كمبيوتر أو كبشتغل بهالشغل, شو فيني كيف فيني أتعاون مع الـ AI.
1: أيوة.
2: ليصير الـ AI زميلة بدل ما يقول هو حياخد محلي, حيصير هو معينة
1: يعني ما يخدو عدو بيخدو لك كمساعد لألي.
2: نعم.
1: نعم نعم.
2: هلأ نحن بالدنمارك بلشنا نغير طريقة التدريس, يصير اوكي الاي اي بيساعدك بيطلع لك اجوبه بسرعه, فصرنا نحن عم نوجه الطلاب ونعلمهم كيف يستخدموا الاي اي. في شيء اسمه برومبت انجينيرينج وهذا كتير مهم, كيف هندسه تسال السؤال البرومبت, كيف بدي اسال انا منشان اخذ الجواب اللي بدي اياه.
1: أيوة.
2: لانه حتى بالبرمجه اخواننا اللي بيعرفوا بالبرمجه واللي مستمعين اللي بيعرفوا بالبرمجه, في هذا لتوصل للبرنامج اللي بدك اياه في كذا طريقه, طب انا كمبرمج شو بدي اعمل لاوصل للطريقه اللي بدي اياها.
1: نعم.
2: فبدل ما اسال الاي اي رح ياخذ محلي, لا ما حياخذ محلك. كيف بدك انت تستخدمه لتوصل للي بدك اياه.
1: ايوه. ملاحظ كمان لما طريقه السؤال لما بتطرحيه مثلا. صح. على تشات جي بي تي بيعطيك اجابات مختلفه. يعني تطرحيه بطريقه بيعطيك جواب, تطرحيه بطريقه تانية قد يكون نفس السؤال بس عم تطرحيه باسلوب اخر.
2: صح.
1: بيطلع لي جواب اخر.
2: هلا بدي اعطي تريك لهيدا شو بيقولوا
1: للمستمعين وللمشاهدين
2: كمان
1: عم يرفقونا.
2: نعم. مثل ما قلنا انه كاي اي هو بيشتغل على داتا مدخله عنده, منه مبرمج بطريقه يكون نقيدك, حيوافق بكل شيء بتقوليه.
1: نعم.
2: فأنا مثلا بدي أسأل تشات جي بي تي ما بقول له شو كان فلان لابس لما حضر هذا المؤتمر مثلا. لأنه تشات منه إنسان ما عنده عقل ما بيفكر.
1: نعم.
2: بيشتغل حسابات على الداتا.
1: أيوة.
2: بيحسب كان فلان لابس وحضر فبيعطيك جواب انه خلص هو اكيد حضر. تعال سألي بطريقة تانية, هل حضر فلان هذا المؤتمر؟ في حال حضر شو كان لابس؟ اذا ما عندك بيانات كافية قول ما عندي بيانات كافية, تغير الجواب. انا جربتها بنفسي مرة قال لي كان لابس ثوب احمر. ليش؟ لانه حسب البروبابيليتي تعول الكلمات اللي انا عطيته.
1: أيوة.
2: لها قال لي كان لابس احمر كرافات حمراء. لما غيرته قلت له اذا ما بتعرف قال لا شو عمل لي؟ قال لي بناء على الداتا اللي انا عندي ما عندي دليل انه فلان كان حاضر, ممكن يكون حاضر بس هو عاده بيلبس اسود بس.
1: أيوة.
2: again انا ما عندي دليل انه حاضر بهالتاريخ بالضبط.
1: نعم نعم.
2: يعني الاي اي وتشات جي بي تي مبرمج, تشات جي بي تي عم بحكي بالتحديد لانه كتير منتشر بلبنان.
1: نعم.
2: مبرمجين بطريقه يوافقوك.
1: صحيح.
2: فاذا انت اعطيتيهم جواب حيوافقوك, السؤال حيوافقوك فيه. فانت بدك تعرفي انا كيف بدي افكر اسأل السؤال بطريقة أنا استفيد.
1: صح. مش يقول لي أقدر إيه؟ أخذ جواب مزبوط، مش أنه يكون عم بيسيرني. هو على فكرة كتير بيعطي دعم للواحد، يعني إذا حطيت له شغلة أنت فيها إحباط عندك بيشجعك بطريقة انديركت.
2: صح،
1: يعني بيعطيك معنويات انه لا انت مش هيك انت هيك، بيعطيك بصير يحاول يعطيك الاشياء البوزيتيف اللي انت عندك اياها حسب المعلومات اكيد اللي هو مجمع عنك،
2: وكمان بتشوفي حسب اللي حاطينه شو الاهداف من وراء انه يوافقك بكل شيء بتقولي. الالجوريثمز اللي محطوطه وهيك. هلا انا مثلا كمان هنت للمشاهدين، في بالسيتنجز تعول تشات جي بي تي محل بتقولي له كيف بدك اياه يعاملك، فانا مثلا حطيت له انه ما بدي اياك توافقني بكل شيء بقوله، بدي تجيب لي ادله مع المصادر. يعني انا مثلا بستعمله بالتدريس، لما أسألك هالسؤال بدي المصدر وين كان بالصفحة والكذا وأي سنة تاريخ، فهيك ساعتها هيدا بتكون بالسيتينجز، فساعتها بصير هو كل ما تسألي سؤال بيرجع على السيتينجز تعوله.
1: صح.
2: كيف بدي ياني أتعامل معه بيعطيك الجواب.
1: أوقات كتير بيطلب منك معلومات، بقلك إذا فيك تعطيني معلومات عن هذا الموضوع حتى أقدر أعطيك جواب.
2: هذا الكونتكست انجينيرينج بيسموه، كل ما تعطي أكتر معلومات. أنا مثلا أنا عايش مرة كان واحد عم بيسألني هون بلبنان بده يحضر درس، قلت له بدك تقول له انت بلبنان وبتعلم ثانوي بمدرسه خاصه.
1: أيوة.
2: واي طلاب وشو مادتك، لانه مستوى هون غير مستوى بالدنمارك.
1: صح.
2: الكونتكست هون غير الدنمارك.
1: نعم.
2: فكله هذا بيسموه كونتكست انجينيرينج، هذا بياثر كمان على الاوتبوت اللي حيعطيه.
1: صحيح 100%. طيب هنحكي شوي عن يعني السؤال الأدق، كيف ستتغير وظائفنا، فينا نحكي فيها هيدي.
2: كمان حأسألك أنا هالسؤال، كيف تغيرت وظائفنا وقت الفات الجوجل مثلا؟
1: أيوة.
2: صار أنا كمديرة شركة مثلا صار بدي أمشي مع
1: بدي واكب تطورات.
2: فصرت أنا بدي وظف شخص بيعرف جوجل، يعني بس أعطيه وظيفة مهمة، ما بدي يقعد سنتين مثلا ليجيب لي الجواب.

0: ولكن قد يكون هو ذكي.
1: صحيح، مثلا أنا بيجيني أمرار طلاب مش طلاب جامعات معهم شهادات، بس بتلاقيهم كتير يعني بيقولوا بزماننا فتحين،
0: نعم
1: بدون يبحبشوا، بيقولوا ايه ببعتك دورة، ايه بروح دورة بدي اتعلم. فهول ببعض الأحيان
0: عنده قابلية انه يطور من شغله، من شهاداته، من معلوماته.
1: هول قد يكونوا ببعض النقاط ببعض الأحيان ملفتين أكتر من اللي معه شهادة، بس بقولك أنا خلاص ها شهادتي وما بدي،
0: نعم
1: ما بدي روح دورات. لا
0: نعم صحيح. كنا عم نحكي أنا وياك شوي كيف تتغير الوظائف بموضوع الـ AI، كيف حيأثر علينا وعلى وظائفنا.
1: الـ AI هو لما نعملوه الهدف كان منه أنه الأشياء الروتينية تخف، صير أنا كإنسان استخدم عقلي وعاطفتي وكذا بوظيفتي. هذا الشيء ما عنده إياه الـ AI. فكيف حتتغير وظائفنا؟ الموظف اللي كان بده يدخل داتا على الكمبيوتر مثلا، هاي الاي اي في يعملها لانه خد داتا وفوز. الاشياء الروتينيه، مراجعه حسابات، تطبيق معلومات، كل الاشياء الروتينيه، حتى سواقه السيارات بلشت باوروبا بامريكا اللي بتسوق لحالها سيلف درايفنج، لانه اشياء روتينيه عرفتي بيدخلوا لها داتا شكل انسان مثلا. هذا الانسان لما تشوف شيء بيشبه الاشياء الداتا اللي عندها اياها بتزيح عنه. هذا الاشياء الروتينيه، هلا انا مثلا مع انه اختصاصي بس انا ما بفكر ابدا اسوق هيك سياره حط يعني عاجلا ام اجلا قد بعد قد الله اعلم، بس هي حتروح. المعلمه مثلا قد كانت تاخذ وقت، انا لانه معلمه لصلح مسابقات وحضر مسابقات كان ياخذ جهد، يعني جينا الطالب يقول لي معلمي انا ما عم بفهم، انا ما عندي وقت اشرح له لانه مشغوله بشيء ثاني. هلا الاي اي اذا انا بدنا نرجع نشدد على نقطه، اذا انا عرفت استخدمته
0: صح،
1: اذا انا عرفت استخدمته وكنت حذره معه وكنت عم يعني عندي هيدا النقد، حي خمس ساعات تحضير حدا حكون انا كمان ما بعرف اذا حكون انا مدخلت له. كمان بدنا ننتبه شغله هون منيح اللي تذكرتها، ننتبه شو تفوتي معلومات على الاي اي لانه عم يعمل تريننج على يور داتا. الشخصية، رقم البنك، حساب البنك، وين سكنك، أسماء طلابك، نحن بأوروبا عنا بشي بيسموه الجي دي بي آر، هي المعلومات الخصوصية. أسماء الطلاب ما بيخلون أبدا نفوت على الاي اي كل شيء هون بلبنان ما بعرف، بس أكيد الواحد بده يكون عنده أمانة يعني
0: هل فيني
1: أنا ولا ما فيني. ففيك بس مثلا تعمل سكرين شوت لمقطع تبعتي للاي اي بدون معلومات، لانه هاي الداتا الخصوصيه اللي عم تدخليه عم بيتمرن عليها وقد تنشر بتلاقيها على اليوتيوب بعدين على جوجل وهيك. فانت اذا كنت حذره بالتعامل معه، انا حدخله مثلا هول اخر خمس امتحانات انا استعملتها، بدي منك يا اي اي، وانتبه لما نقول اي اي ما بس تشات جي بي تي، في تولز خاصه لمعلمين المدارس، في تولز خاصه ليعملوا باوربوينتس، في تولز خاصه ليعملوا فيزيكس اكسرسايزز. ف كل واحد حسب شغله. المهم أنا لما فوت هذا الشيء لهذا الطول قلوا أنا هولي آخر خمس امتحانات حضرتها لصف السابع، كمان مع الكونتاكت بأي بلد بأي صف بأي كذا، بدي منك تعمل لي واحد شبيه لامتحان آخر السنة.
0: أيوة
1: يعني مع البرومبت تاعيتي ومع تدخيل البيانات ومعه ومعه ومعه، ما أخذ معي كل الموضوع ساعة. هلأ أكيد أنا ما حعمل له كوبي بيس،
0: نعم صحيح،
1: لأنه أنا كمان بدي انتبه على حالي، أنا ما كنت عم بحرق ورقتي. بدي زبط أنا، لا هون مثلا بعرف كمان أنا اللي بعرف مستوى طلابي،
0: صح
1: زبط لي إياه بشكل المستوى أعلى وهيك، بس بساعدنا كتير. صرت بساعة بعمل امتحان،
0: شلك قسم كبير من الشغل، صح.
1: صرت أنا شو
0: وظيفتي،
1: شو وظيفتي أنا بعطيهم الامتحان. أغلب الطلاب عندهم ضعف بهيدا، فمعي وقت هول الأربع ساعات اللي بقيوا ركزنوا وين ضعفهم.
0: أيوة
1: معي وقت أنه يجي في ديفرنس، في تفاوت بالمستوى بالصف. طب لك انا الحصه الجاي ما زال معي وقت، والاربع ساعات التحضير راحوا، صار معي وقت اعمل ساعه اقسم الصف.
0: صح
1: انتوا اشتغلوا بشيء لانكم مثلا متمكنين بهالشيء، اشتغلوا بشيء هيك اعلى، وانتوا خليني انا اجي كمعلمه اقعد معكم لمكنكم بالاساسيات.
0: أيوة.
1: يعني مثل ما حكينا الشغله الروتينيه حتروح، الدكتور مثلا قد ايه كان بدهم وقت للشخص والمرض والسرطان والكذا، بس لانه بالطب كمان دخلوا له داتا انه لما تكون الصوره السكانينج هيك هيك هيك هيك بيكون هيدا سرطان. في كتير حالات سرطان عم تتشخص مثلا مش سرطان، نرجع ننتبه لدور الدكتور هو يتعامل مع المرضى وكذا. دور الانسان بسموه human in the loop. بس قديش وفر له وقت
0: صحيح
1: منشان يعطيه لما نشخصه صار علاجه اسرع، صار طريقه تعامله مثلا نظام يحط له نظام غذائي وكذا وهيك.

0: صار الدكتور بدل ما شغلته نص رايحة ديتا وتدخيل معلومات ودراسة معلومات، صار عم بركز أكثر على الجانب الإنساني من الأمور.
1: ما شاء الله إن قد عم تستفيدي من هالوقت، وفر لك وقت صح. لأشياء فيك أنت تستفيدي منها لأمور تانية تقدر تشغلي فيها أكثر بشغلك.
0: صح، وخاصة أنا عم بحكي مع أجيالنا المعلمة مثلا، لأنه كنا تشوف وبعدني هلأ بشوف ناس قد عم تنحرق وعم تسهر لأي آي بساعات، بس كمان إذا عرفنا كيف نستخدمه
1: صح
0: وكيف نكون نحنا عنا أمانة بهالشي.
1: نعم،
0: بس حيساعدني أنا وقف حد طلابي تكون حدهم معنويا.
1: نعم،
0: بالوقت اللي وفرته.
1: الله يعطيك العافية.
0: بارك
1: كيف
0: الله
1: مطلوب
0: فيك.
1: إنه يتعلم الأطفال ما يسمى الذكاء الاصطناعي من الآن؟
0: نعم، من الآن. بلش
1: معهم من هلا، من هلا.
0: من الآن ما بعرف إذا سمعتي بالصين وبأمريكا بلشوا من عمر السكس ييرز، نحن لأنه بنبلش المدارس بالسكس ييرز يعلمون. هلا ابني مثلا، ابني عمره 5 سنين
1: ما شاء الله،
0: كون عم بحضر عم شغله بيجي بيقول لي كيف شكله الببغاء مثلا، بقول له حمودي ما بعرف، بقول لي طب تسألي تشات جي بي تي. يعني حتى قصة جوجل ما بقى عنده اياها.
1: ايوه،
0: تسألي تشات جي بي تي. فأنا بفهمه انه تشات جي بي تي
1: حول دغري.
0: ايه، انه هذا الجيل تربى على السرعة. ما عنده يعني كتير منهم ما عندهم صبر ليلاقوا المعلومة، خلاص اسألي وجيبي لي اياها. بده يتبلش يتدرس الاي اي من توعية الأطفال على الاي اي من صغرهم. كيف بدنا نبلش؟ ما شرط تدرسيهم الالجوريثمز، ما شرط تدرسيهم البروبابيليتي، لانه مش للنيفو تبع، مش يمكن مش للنيفو تبعنا نحن، لا لاهل الاختصاص. بس بدي ادرسه انا انه الاي اي يا ماما او يا تلميذه هو بيعتمد على داتا، داتا مخزنه.
1: نعم.
0: ما بيعطيك جواب اكيد. فاذا مثلا قلت له شو صوره الببغاء، عم اعطاك صوره بقره. بدي انا افكر انه لا، الببغاء عصفور، انا ما بعرف كيف شكله بالتحديد. فهذا غلط. فمن صغر الولد بدي انا وعيك كيف يكون عنده critical thinking.
1: يعني انت كمان بدك تفكر، مش مجرد تاخد copy paste الموضوع اللي انت عندك
0: 100%.
1: بس تعرفي هو حلبي قصة research عن جد، يعني انه الولد هو يشتغل بايد ويفتش على المعلومات، لما بيفتش على المعلومات هو بيتعب حتى يوصلها، حتى تعلق بذهنه ويحفظها اكتر ما انه توصله مثل ما بقوله على طبق من ذهب.
0: خاصة لأنه تشات جي بي تي كمان لاحظت بيحكي كتير، بيكتب يعني كتير كتير كتير. فأحيانا الولد أو الطالب أو نحن ما عنا وقت نقرأ كل شيء كاتبه، فخلص منقرأ مثلا آخر شيء بيقول لك الجواب باختصار هو يس، منقرأ يس وما نكون قاري شو عمر ريسيرش. فقد نكون نحن في إشي فتتنا. فنعم، بدنا نكون نحن كتير حذرين. هلأ ممكن أنا كريسيرشر مثلا أسأله لتشات جي بي تي، أنا عندي ريسيرش بهالموضوع. أنا هيك بعمل لأنه ما بتكل عليه بالمرة كمعلومات موثوقة.
1: على فكرة هو أحيانا بيعطيك معلومات غلط، يعني
0: كتير أحيانا بيعطيك معلومات
1: أنا مجربته كذا شغل. يعني
0: بتشوفي كمان مين الداتا اللي عنده اللي تمرن عليها. من وين أجت. لما تعالي سكانينج تفتح التليفون بوجهك، في كتير ناس بشرتهم سمرة ما عم بيفتح معهم. ليه؟ لأنه تمرن دربة الاي اي على ناس بشرتهم بيضة.
1: أيوة.
0: نفس الشيء بالداتا، على شو دربناه نحن. صح. ما يعني هو ما عنده عقل، منه إنسان.
1: صح.
0: هو عنده داتا عم بيعطي أوتبوت. شو تدرب، شو الداتا اللي تدرب عليها بده يعطي الأوتبوت.
1: هل الداتا صحيحة أم خطأ،
0: ومين هن اللي دخلوا الداتا. يعني نحن مجتمعاتنا غير مجتمعات اللي دخلوا الداتا. فنحن قد يعطيك جواب ما هيك.
1: نعم صحيح.
0: فهون دورنا نحن ك critical thinking، تفكير نقدي.
1: أيوة. بنسمع كتير عن جن ألفا. كيف حيختلف عن الأجيال السابقة؟
0: جين ألفا، جين ألفا هن اللي ولدوا بال 2014-15 وطلوع. إذا بتذكري نحن لما كنا صغار كنا على طول كتب، كل شيء عنا بالكتب والورقة والقلم. بعدين لما كبرنا شوي اجوا ولادنا اللي هلأ بالعشرينات، عادة ممكن في جوجل، وخف شوي إنه الانسيكلوبيديا وكذا. أيوة. وهيك لما راجع هلأ جين ألفا، إذا بك تتصوري ولد بال 2014 عمره 12 سنة، هو الاي اي كاب امتين بلش بالخمسينات كفكرته، من وراء قصة الشطرنج مع ناس وكان برامج وهيك. بس لانفجرت هالانفجار، لحصلت هالثورة بآخر كم سنة، بآخر 5 لحتى 10 سنين.
1: أيوة.
0: فهول الولاد اللي وعوا ما بقى، يعني كمان برجع اكزامبل، ابني شاف هديك مرة تليفون فكروا لا ما عارف شو هيدا، هيدا التليفون اللي بنحطه بالبيت، ما بيعرفوا الا هيدا اللي بيسموها سمارت فون.
1: أيوة. عرفت. أيوة. نعم.
0: فإذا قلتي له مثلا بدك تعمل ريسيرش، عندك موضوع انشا بدك تكتبه، ما حيروح يقرأ بكتاب يعني هيك ظني أنا حسب اللي شايفته، حيروح على تشات جي بي تي، المعلمة عطتني موضوع انشا ساعدني اكتبه. بدنا نحن نساعدهم ليكونوا واعيين وليكونوا يخدموا المجتمع بطريقة منيحة. بدنا نحن نساعدهم لأنه هذا الشيء موجود. حيختلفوا عنا أنه نحن عنا صبر، عنا بدي روح فتش بكتب أكتر، بدي روح أسأل ناس بأهل الخبرة أكتر. هذا الجيل إذا بتلاحظ كتير منه عنده تليفونه وعنده حاله، وكتير عم بيكون منعزل على نفسه.
1: صحيح.
0: فيا أما أنا بدي يكون شديدة عليه وأمنعه من هالشي ويمكن يعملها بالمخفي. يا أما بدي يكون شوي أنه نبهه، اسألني أنا لساعدك، عملني أنا لساعدك. كثير من هالشباب للأسف ما عندهم صبر.
1: صحيح.
0: لأنه تعودوا المعلومة توصلهم على السريع. قد كنا رحنا إذا بدنا نبعث رسالة من الدنمارك لهلأ يمكن أنا موت وبعد ما وصلتي هلأ بيعرف أخبار يمكن أمريكا قبل أخبار لبنان. فهن لما يكون ما عندهم صبر وما عندهم رواء، مش لأنه هن، لأنه هن تعودوا بهيك عصر. عرفتي؟ فهذا الفرق بيناتهم، ونحن بدنا لمصلحتهم بدنا نعرف كيف نستوعبهم ونوجههم. نحن دورنا كتير كبير كتوجيه.
1: نعم صحيح. بختام حلقتنا، شو أشهر تطبيقات ما يسمى ذكاء الاصطناعي اللي عم نستخدمها يوميا من دون ما نشعر؟
0: على هديك المرة، حلو هالسؤال. هديك المرة كان في كنت عم بعمل دورة بالدنمارك كمان، بلشت لهم بهالسؤال، قلت لهم انتوا بتعرفوا انه بتستعملوا ما يسمى الذكاء الاصطناعي بأغلب وجوه حياتكم، لما تفتحوا على التاتش، لما تفتحوا، لما تستعملي جوجل مابس مثلا ويدلك على اسرع طريق وتطلع فيه عجقة تغير الطريق، ريدايركت يعمل لك للطريق.
1: صح.
0: ما بعرف اذا عندكم صارت المكنسة اللي الروبوت بتمشي. النتفليكس او اليوتيوب ما بيجمع الداتا، انت مثلا حاضرة هيدا وهيدا وهيدا وهيدا 50 مرة حضرتي له، جمع لك الداتا تاعيتك، وما بدي اقول عارف بس حفظ عنده بالداتا انه انت ميولك هيك.
1: أيوة.
0: فصار بيجيك باقتراحات.
1: صحيح.
0: بيجيك انه شو صحيح. رأيك تشوفي هيدا.
1: نعم.
0: او نحن بأوروبا
1: بنطلع لك ورا بعض.
0: صح. بنشتري تياب على الانترنت. فصار انه شرط شري كتير منه، صار بيبعت لي وبيكتب لي بناء على ذوقك مثلا هيدا التياب ممكن يكون مناسب. هذا AI. لانه شو عمل؟ جمع داتا.
1: صحيح.
0: استخدم الالجوريثمز اللي مبرمجين عليه واقترح لك، بس انت يمكن يكون ما بيعجبك. نرجع على قصة رح يجاوب غلط او قد يجاوب غلط.
1: نعم. بدك ترجع انت لرأيك ولتشوفي انت المعلومة الصحيحة.
0: صح. هلا كمان الاشهر شيء بالاي اي غير الاشياء اللي عم نتعرض لها كل يوم، تليفونات وهيك، في عندك تشات جي بي تي، جيميناي، هول كلهم لمحتوى كتابة نصوص LLM بسموهن. وانا بستعمل كلود لانه بحسه لشغلي انا كتير مختلف عن الباقيين.
1: عم تركب صور كمان عن طريقهم.
0: ايه بس انا قصدا ما قلت كلمة صور لانه في برامج متخصصة للصور بتطلع لك اياها كأنه ما بقى تروح يعني عند مصور. عرفت؟ أيوة. الباوربوينت مثلا هلا انا ما بتكون عم بعمل دعاية لحدا، بس انا بستعمل برنامج خاص، ما بستعمل تشات جي بي تي او شيء، برنامج خاص بكتب له انا البلان تاع الدرس وبقول له طلع لي الباوربوينت، شوف قد ايه بوفر علي وقت.
1: أيوة.
0: ففي كتير برامج بتعتمد على الاي اي.
1: لكن نحن بدنا نقول انه ما يسمى الذكاء الاصطناعي ليس بديلا على الانسان، بل هو اختبار جديد لقدرات الانسان، هل حيقدر يقوم فيها، هل حيتعلم اشياء يستفيد منها ولا لا.
0: هو السلاح اذا بدي اقطع يكون ذو حدين.
1: نعم.
0: اذا انا عرفت استخدمته مثل السلاح، بتعطي السكين للجزار بيطلع لك لحم وهمبرجر واشياء بتطيب يعني تاكليها. اعطيه لواحد مثلا مجنون او غير عاقل بيقتل فيها، بيعمل بيقتل فيها ناس، بيقتل حاله. الاي اي كمان اعطيه لواحد جاهل ما عنده تفكير، بيأذي حاله وبيأذي مجتمعات.
1: صحيح.
0: فبيانات شركات كلها تروح بسبب الاي اي.
1: صحيح.
0: واعطيه لانسان متعلم، عنده حكمه، عنده بعد نظر، عنده ميزان، بتلاقي ساعده كتير ووصله كتير لقدام بطريقه سريعه.
1: صحيح.
0: نعم.
1: انا كتير بتشكرك مدام لينا الحجار، ماجستير في علوم الكمبيوتر ومتخصصه في مجال ما يسمى الذكاء الاصطناعي.
0: انا كتير بتشكركم لاستضافتكم كمان.
1: شكرا لك على الحلقه.
0: مستمعين،
1: يا اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله نلتقي بحلقات مقبله باذن الله. اصدقائي كانت معكم رولا خلال هالفتره مع برنامجنا بسمه امل، وبنلتقي الاربعاء المقبل باذن الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أحبابنا الكرام، من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالما تقيا شجاعا يقال له المظفر. جمع لهذا العمل كثيرا من العلماء من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم. وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم عليه الصلاة والسلام. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، قال: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو ممدوح أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي، قال، أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط ويأكلون وينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري ابن زين الدين علي بن بكتكين، أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، وكان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف، يعني الملك المظفر، في ربيع الأول، ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم مثواه. قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب بن دحية مجلدا في المولد النبوي، سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك بألف دينار. وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا سنة 360، محمود السيرة والسريرة. ويذكر سبط بن الجوزي في مرآة الزمان أنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية. وقال ابن خلكان في ترجمة الحافظ ابن دحية: كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب فدخل الشام والعراق، واجتاز بإربل سنة 460، ف فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. قال الحافظ السيوطي: وقد استخرج له، أي المولد لمشروعية المولد، إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانيا. فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة، فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإن كان هذا الحديث واردا على سبب معين، وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلبسون النمار، أي الأثواب التي مخروقة في وسطها يدخلونها من رؤوسهم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فاجتمع له

ومن أنكر ذلك يكون مكابرا وكلامه مردود لا عبرة به. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 48 من سورة النساء إلى الآية 11 من سورة المائدة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت:
2: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول. ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال:
1: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين.
2: قالت آمنة: فانتبهت من نومي مرعوبة وحدثت بذلك زوجي، فقال:
1: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام.
2: قالت آمنة: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال:
1: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه.
2: فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة.
1: ومرض عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات عبد الله وكان عمره 18 سنة كما صححه

0: الحافظ صلاح الدين العلائي، ولما مات ضجت الملائكة إلى بارها وقالت: إلى هنا يبقى نبيك وحبيبك يتيما؟ قال الله تعالى: يا ملائكتي، أنا أولى بحفظه من أمه وأبيه، وأنا خالقه ورازقه ومربيه ومظفره على أعاديه، ولي تدبير ذلك، وأنا على كل شيء قدير.
1: ولما حملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها، وانطوت الأحشاء على جنينها، وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على جبينها. قالت آمنة بنت وهب: لما كان أول شهر من شهور شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
0: مرحبا مرحبا بك يا محمد.
1: فقلت له: سيدي، من أنت؟
0: قال: أنا آدم.
1: فقلت: ما تريد يا أبا البشر؟
0: قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويسلم عليه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر.
1: فلما كان في الشهر الثاني قالت آمنة: دخل علي رجل جليل القدر، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
0: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا صفوة الله.
1: قلت له: سيدي، من أنت؟
0: قال: أنا شيث.
1: قلت: وما تريد يا شيث؟
0: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم، الضب له يكلم والحجر عليه يسلم.
1: ثم انصرف. فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل له سكينة ووقار، وعليه ضياء وأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
0: السلام عليك يا مزمل، السلام عليك يا مدثر.
1: قلت له: سيدي، من أنت؟
0: قال: أنا النبي إدريس.
1: فقلت: ما تريد يا إدريس؟
0: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الرئيس والجوهر النفيس صاحب التسبيح والتقديس.
1: ثم انصرف. فلما كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
0: السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق.
1: فقلت له: سيدي، من أنت؟
0: قال: أنا نوح.
1: فقلت: وما تريد يا نوح؟
0: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الممنوح صاحب النصر والفتوح، الذي ذكاؤه في الآفاق يفوح.
1: ثم انصرف. فلما كان في الشهر الخامس دخل علي رجل حسنه مكمل ووجهه مجمل، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
0: السلام عليك يا زين المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين.
1: قلت له: سيدي، من أنت؟
0: قال: أنا نبي الله هود.
1: قلت: وما تريد يا هود؟
0: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي المسعود والرسول المحمود صاحب الكرم والجود، واللواء المعقود.
1: ثم انصرف. فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
0: السلام عليك يا حبيب المحبوب، السلام عليك يا بغية المطلوب.
1: فقلت له: سيدي من أنت؟
0: قال: أنا إبراهيم الخليل.
1: قلت: ما تريد يا إبراهيم؟
0: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الجليل والرسول الفضيل.
1: ثم انصرف. فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
0: السلام عليك يا صفوة الإله، السلام عليك يا عظيم الجاه.
1: فقلت له: سيدي من أنت؟
0: قال: أنا أبوه إسماعيل الذبيح.
1: فقلت له: سيدي وما تريد؟
0: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي المليح صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح.
1: ثم انصرف. فلما كان في الشهر الثامن دخل علي رجل طويل القامة مليح الهامة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول:
0: السلام عليك يا إمام الأبرار، السلام عليك يا حبيب الملك الجبار.
1: فقلت له: سيدي من أنت؟
0: قال: أنا موسى بن عمران.
1: فقلت: وما تريد يا موسى؟
0: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بمن ينزل عليه القرآن ويكلمه الرحمن ويزين به الثقلان.
1: ثم انصرف. فلما كان في الشهر التاسع دخل علي رجل لابس الصوف، وهو بالعبادة موصوف، فأشار بيده إلى فؤادي وهو يقول:
0: السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق.
1: فقلت له: سيدي من أنت؟
0: قال: أنا عيسى بن مريم.
1: فقلت: ما تريد يا عيسى؟
0: قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الأكرم والعطوف الأرحم، وفي هذا الشهر تضعين محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى، وقد أغلق عبد المطلب عليها الباب خوفا عليها من طارق يطرقها. قالت آمنة:
1: وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض، ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام، فنشر الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغربها، والثالث على البيت الحرام. قالت آمنة: لما كانت الليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه أربع نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن. فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي؟ قالت الأولى:
2: أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون.
1: فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. فتقدمت الأولى وقالت:
3: أبشري يا آمنة، من مثلك وقد حملت بسيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والحبيب المصطفى.
1: ثم جلست عن يميني. ثم تقدمت الثانية وقالت:
4: من مثلك يا آمنة، فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا أفضل من وطئ الثرى والحصى.
1: ثم تقدمت الثالثة وقالت:
5: يا آمنة، نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويكلمه الشجر والحجر.
1: ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت:
6: يا آمنة، من مثلك وقد خصصت بالمبعوث بالفضائل والمفاخر صاحب المعجزات والمآثر.
1: ثم جلست بين يدي وقالت:
6: ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي.
1: قالت آمنة: فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجا يهنئونني وأنا حيرانة، وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهبة تطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات.
0: فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان، زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. فتبادرت بزينتها الحور الحسان، وأشرفت من غرف الجنان، وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان، وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان، واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا وما جث قلان، وأظهر سره الملك الديان المنزه عن السكون والحركة والانتقال والمكان، تعالى ربنا ذو الجلال. ثم إن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب، وانشر نوافح المسك الذكية، وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية، وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال. وقيل: يا مالك، أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين. ونودي في أقطار السماوات، فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض، فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض، ورفرفت الأطيار، وجاءت الوحوش من القفار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.
1: قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال:
0: انزل يا نبي الله.
1: فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما خرج مني خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب، وولد صلى الله عليه وسلم مكحولا مدهونا، مسرورا مختونا. وحين ولد سارعت إلى طلعته المباركة ثلاثة من الملائكة، مع أحدهم طست من الذهب، ومع الثاني إبريق من الذهب، ومع الثالث منديل من السندس الأخضر، وغسلوه بماء الرحيق، وأنشد لسان الحال:
0: يا ربنا يا إلهي خالق البشر، صل وسلم على المختار من مضر. يا ليلة المولد الزهراء كم شرفا حويت بالمصطفى المختار من مضري. يا ليلة ما تجارى في فضائلها، لأنها في الليالي غرة القمر. يا ليلة ما لها في الدهر ثانية، لأن جوهرها فرد لذي النظر. يا ليلة من سناها قد حوت شرفا بالمصطفى سيد الأملاك والبشر. إن كان موسى سقى الأصباط من حجر، فإن في الكف معنى ليس في الحجر. إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته، فكم بتفلته قد رد من بصري. صلى عليك إله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر.
1: قالت آمنة: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه، فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة، ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه، وكنت أنظر إليه كأنه يقول: زدني. فقال له رضوان:
0: يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى. من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك. وإذا مناد ينادي: طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها، وعرضوه على موارد الأنبياء، وأعطوه صفوة آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وقبول زكريا، واغمسوه في أخلاق النبيين كلهم، وأخفوه عن أعين العالمين، فهو حبيب رب العالمين. فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير: نحن نكفله. وقالت الملائكة: نحن أحق به. وقالت الوحوش: نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد، فإني قد كتبت أن لا ترضعه إلا أمتي حليمة. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. تسجيلات لأمسيات إنشادية في المدح النبوي جرت في قصر الأونسكو في مواسم طيبة عديدة، نتحفكم بسماعها لتسترجعوا ذكريات عطرة في البال. واليوم سنكون مع أمسية شمس الأكوان

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تقبل الله طاعاتكم، أهنئكم بشهر ربيع الأنوار، الربيع الأول الذي كانت فيه ولادة سيد الناس وإمام الأخيار صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. واسمعوا معي هذه الفوائد بإذن الله عز وجل. أولا، أول من سن سنة صلاة ركعتين عند القتل هو خبيب، هذا ابن عدي الصحابي الجليل، وعرف النبي وأقره، ولم يكن فعلها النبي ولا أمر بها. وكذلك حصل أن صحابيا كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا